0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، واتصف بها سبحانه وتعالى، واتصف بها الأنبياء كذلك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرهط كما في القرآن قال سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل سمين. انظر حتى وصف الله عز وجل العجل بأنه سمين، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وحبيبنا ونبينا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، كما في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، رواه البخاري. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى، والكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي شيء فيه نفع مشروع عن طيب نفس، تعطي وأنت طيبة بها نفسك. والكرم ضد البخل، والبخل صفة يبغضها المولى عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل هو ضد الكرم، عدم بذل المال وعدم بذل الطعام وعدم بذل ما ينفع الناس. نعوذ بالله من الأخلاق السيئة. أيها المستمع الكريم، الكريم حبيب الله، والإنسان ما يسلم من العيوب وما يسلم من الأخطاء ولا يسلم من النقص ولا من التقصير، ولكن الكرم يغطي هذه الجوانب التي قد قصر فيها الإنسان. وفيما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فلان من الناس، نعم فلان هذا الرجال يا أخي مشكلة، هذا سريع الغضب، هذا إذا زعل يكسر وهو إلى خرى، لكنه والله يا أخي هذا الرجال فيه خير، هذا رجل كريم. يعني الكرم هنا غطى على العيب الذي فيه، لكن هذا رجل مصلي في الصف الأول، وهذا رجل كلامه طيب وكلامه عسل وأخلاقه جميلة، لكن يا أخي أنا ما أحبه. ليش يا أخي؟ بخيل، ما يطلع البيسة. نعوذ بالله من ذلك. يعني صفة البخل صفة ذميمة ربما قد تغطي على الصفات الحسنة. أيها المستمع الكريم، من المالك الحقيقي للمال؟ هو الله عز وجل، وإنما المال وديعة عندنا، والله عز وجل ينظر ماذا نفعل في هذه الأموال. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله. فالمالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هذا المال ليس ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، هذه واحدة. شيء آخر، إذا أنفقت يا عبد الله كان هذا المال
صدقة لك عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله مثل ما أنفقت كثيرا كان أو قليلا، لكن هل تجد عند الله نفس ما أنفقت أم أفضل؟ قال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني ما تجد عند الله مما أنفقت في الدنيا أعظم أجرا مما أنفقت. انظر يا عبد الله، كذلك وما تنفقه في هذه الدنيا فإن الله يخلفه، فالله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي أنفق أعطه أخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا البخيل يدعو الملك عليه بأن يتلف الله ماله. وكان بعض السلف يوميا كل يوم يخرج ولو شيئا يسيرا، قال حتى أنال دعوة ذاك الملك وأنجو من دعوة الملك الآخر. انظر يا عبد الله، أنفق يا عبد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأفضل من تنفق عليه الأب والأم، لأن إنفاقك عليهما صدقة وبر. ثم تأتي الزوجة تنفق عليها وعلى عيالك، بكم تنفق؟ بعض الناس يسأل كم أعطي؟ الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن تنفق على قدر استطاعتك، ولكن يا عبد الله احذر أن تكون كريما مع الآخرين بخيلا على أهلك وعلى أولادك، احذر. وإنما أولى الناس بخيرك هم أقاربك، هم أقاربك، الزوجة والعيال هم أولى الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على عيالك وعلى أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. احرص يا عبد الله أن تنفق وأن تكون كريما، واغرس صفة الكرم في زوجتك وفي أبنائك، لأن الأبناء يكبرون على ما غرس فيهم وهم صغار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك على الكرم وهم صغار، إذن أنت أول المستفيدين من كرم أبنائك. ولكن إذا كنت بخيلا وأبنائك طبيعي أنهم يعني يكبرون ويكونون بخلاء، غدا يبخلون عليك وأنت أول المتضررين من ذلك. فاحرص يا عبد الله أن تكون كريما مع أقرب الناس إليك، وأن تكون كريما مع جميع الناس، لأن الكريم حبيب الله سبحانه وتعالى، ومن تخلق بخلق الكرم فإن الله يحبه ويدخله الجنة، ويكفر الله من سيئاته، ويحبب فيه خلقه، ويخلف الله عليه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الله أسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الكرماء، ومن عباد الصالحين، ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: الكريم.
1: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا

0: وجباله وبحاره، وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين، واملأ قلوب أمته بحبه وطاعته فيما يرضيك يا الله.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: في الحلقة السابقة من هذا البرنامج تحدثنا عن عنصر التشويق باعتباره أحد المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي.
7: اليوم سنتحدث عن عنصر جديد من عناصر المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي، وهو عنصر التنوع أو التباين.
6: ولأن هذا الموضوع يمتاز ببعض الطول، سنقسم الحديث حوله إلى حلقتين، اليوم وغدا.
7: أصدقائنا، يعد التنوع مبدأ فنيا مهما تأخذ به كل الفنون.
6: إنه يمثل التباين بين جزئيات العمل الفني ومؤثراته، بحيث لا تنطبع كلها أو معناها بصورة واحدة أو شكل واحد.
7: التنوع ضرورة فنية يترتب على إغفالها احتمال اختلال البناء ككل وانصراف المشاهد عنه.
6: والواقع أن تحقيق مبدأ التنوع يتحقق في أنواع متعددة في البناء الدرامي، أهمها
7: التنوع في تكوين أجزاء السيناريو ومشاهده.
6: لا ينبغي أن تكون أجزاء السيناريو ومشاهده أو جزء منها على وتيرة واحدة، حتى لا يفقد البناء الحيوية والفاعلية اللازمين للسيطرة على انتباه المتفرج.
7: التنوع في الإيقاع.
6: الطابع العام لإيقاع البناء ككل لا تحده طبيعة الصراع،
7: أي لا يعني بقاؤه خاضعاً للنموذج من البداية للنهاية دون تباين.
6: كيف؟ هل لا أوضحت قليلاً؟
7: نعم، إذا كان الإيقاع البطيء هو السمة العامة للبناء، فينبغي تدعيمه بلمسات من إيقاع سريع بين الحين والآخر، حتى لا يتسرب الملل إلى سياق البناء.
6: والعكس صحيح، فالإيقاع السريع كطابع عام ينبغي أن يتضمن لحظات من الإيقاع البطيء بين الحين والآخر، حتى لا يلهث المتفرج في متابعة أحداثه ويشعر بالإرهاق الذي لا يمكنه ملاحقة تطوره، فيفقد بالتالي متعة المشاهدة.
7: التنوع في المزاج النفسي.
6: عزيزي المستمع، هذا النوع من التنوع في البناء الدرامي سنتعرف عليه في حلقة الغد، فلا تتعجل المعرفة.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست دكتور وليد سيف. الجزء الثاني.
7: أصدقائنا، عرفنا في حلقة الأمس أن دكتور وليد سيف، واسمه وليد إبراهيم أحمد سيف، المولود في 19 من شهر يناير عام 1948 في طول كرم، وهو كاتب للدراما التلفزيونية.
6: وما لم نقله عنه في حلقة الأمس أنه شاعر وكاتب قصة ومؤلف مسرحي.
7: ليس هذا وحسب.
6: ماذا أيضا؟
7: هو أيضا ناقد وباحث وأكاديمي.
6: عمل منذ عام 1987 مديراً للإنتاج التعليمي في جامعة القدس المفتوحة التي ساعد في إعداد برامجها التحضيرية.
7: يلفت شعر وليد سيف الانتباه بجدية موضوعه الشعري وأصالة تناوله، ويعترف الكثير من الشعراء بتأثير شعره عليهم.
6: نشر حتى الآن 3 دواوين شعرية، وهي
7: قصائد في زمن الفتح عام 1969،
6: وأيضا وشم على ذراع خضرة عام 1971،
7: تغريبة بني فلسطين عام 1979،
6: إضافة إلى قصيدتي البحث عن عبد الله البري والحب ثانية.
7: ما يهمنا في هذا البرنامج الصورة المكتوبة، فهي بغيتنا وغايتنا.
6: فلنرى بحس المشاهد ما كتبه صورة السيناريست الدكتور وليد سيف.

0: أصدقاءنا، السيناريست وليد سيف هو من أبرز مؤلفي الدراما التاريخية،
1: وتنهل الدراما التلفزيونية التي يكتبها من التراث العربي الغني،
0: وهو يكتب أيضاً مسرحيات ومقالات تتناول المأساة الراهنة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
1: كتب عملاً بعنوان الدرب الطويل، وهو دراما تلفزيونية مسلسلة تحكي حياة أجيال متعددة لعائلة فلاحة فلسطينية.
0: ومن أعماله المهمة والتي خصصنا لها حلقة بالأمس مسلسل التغريبة الفلسطينية.
1: له من الأعمال التاريخية ما سوف نستعرضه بعد قليل.
0: مسلسل الخنساء، وهو من إخراج صلاح أبو هنود، وقد أنتج عام 1977.
1: هذا المسلسل يحكي قصة الخنساء في الجاهلية وفي الإسلام، وهو من بطولة منى واصف ونبيل المشيني ومحمد حسن الجندي، ويقع في 13 حلقة.
0: كذلك من أعماله التاريخية مسلسل عروة بن الورد.
1: هذا المسلسل يحكي قصة الشاعر الجاهلي عروة بن الورد وتزعمه لصعاليك قبيلته ومعاناته بسبب ذلك.
0: قام بدور البطولة فيه النجم أسامة المشيني وقمر الصفدي.
1: من المسلسلات التاريخية الأخرى التي رسم صورها السيناريست العربي الفلسطيني الدكتور وليد سيف مسلسل شجرة الدر.
0: يحكي قصة الملكة شجرة الدر، مذ كانت زوجة للصالح أيوب وتملكها مصر حتى مقتلها.
1: المسلسل من بطولة نضال الأشقر ومحمد حسن الجندي، أحمد مرعي، نبيل المشيني، أديب قدورة وعماد فريد.
0: أصدقاءنا، من المسلسلات الشهيرة التي كتبها السيناريست دكتور وليد سيف مسلسل عمر، الذي قام بإخراجه المخرج الراحل حاتم علي.
1: هذا المسلسل الذي أنتج في عام 2012 يحكي قصة الخليفة عمر بن الخطاب، وكيف تحول من رجل ذي شأن في قريش إلى خليفة من خلفاء الإسلام.
0: أخذ السيناريست معظم الحوار والسيناريو لفترة عهد النبي من مسلسله القديم

0: الماضي ما شاء لمن شاء. لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي، وكان فظا غليظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، والآن أمسيت ليس بيني وبين الله أحد.
1: أصدقائنا من مؤلفات السيناريست الدكتور وليد سيف، كتاب الشاهد المشهود، سيرة ومراجعات فكرية.
2: هذا الكتاب صدر في عام 2016 للميلاد، وهو سرد روائي لسيرته.
1: تحدث فيه وليد سيف عن ولادته في مدينة طول كرم، وعن حياته اليومية بين أشجار وشوارع وأحياء مدينته طول كرم، وصولاً إلى حياته الدرامية.
2: إنه كاتب الشاهد والمشهود.
1: أيها الأصدقاء، حصل السيناريست دكتور وليد سيف على عدد من الجوائز، منها
2: جائزة مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون لعدة أعوام، منها عام 2002 وعام 2003 و2004 و2011 وغيرها من الأعوام.
1: كذلك حصل على جائزة تيكي لأفضل سيناريو وأفضل مسلسل تاريخي عن مسلسل عمر بن الخطاب عام 2012.
2: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
6: عين أخرى.
5: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الوجه المنحطم في الألعاب والبحر والوظيفة. أي خضم نهار وتحدر بك؟ أي بوق نفخ في طينتك فانبجست آثيا إلى هنا؟ أي حصان شارد أعمى تشبثت على ظهره فطرحك في هذه الأحراش المشوكة والحفر الخبيثة؟ أي مناحات قدرت ولادتك فانصاعت خلاياك واستسلمت معادنك؟ من أنت أيها الكائن؟ من أنت أيها المسافر الضال؟ من أنت أيها النوتي الذي غرقت سفينته؟ البرق يضيء العالي والرعد يتبذخ بالصرخة والمطر يصب وابله العظيم والشمس تحرق أديم الأرض والقمر يهدهد العابرين والنجمة تقرأ عاليا أحلام الشعراء وأنت تستوطن سؤالا منبتا وحرقة عارية وجرحا دامعا وزمنا يتقصف كالزبد الذي يلعق بألسنته أعناقه المتآكلة. هل تذكر عندما كنت في الخامسة أو السابعة أو الرابعة حين هجمت عليك تلك الساحرة التي تسمى الحمى وسحبت من جسدك النحيل رواءك ونضارتك وقذفت فيك ارتعادات وارتعاشات وتشنجات؟ وفي اللحظة التي جاء فيها أخوك من المدينة الكبيرة عائدا إلى القرية حاملا معه لعبة جميلة ملونة لعلها عربة كان يهدئ خاطرك ويواسيك ويحاول أن ينقذك من أيدي تلك الساحرة أي الحمى، لكنك وأنت الذي بلا ألعاب في طفولتك كنت تهذي في جهة أخرى في ولع آخر لعل حاجزا إسمنتيا انبثق بينك وبين لعبتك، جدارا من الفولاذ ارتفع بينك وبينها، وعيناك يتقلبان في محجريهما ولسانك يكرر كلمات تتقافز كالألعاب في البراري الشاسعة. كل شيء سيبقى محجوزا عنك بقوة الليل السرمدي، بقوة المصير الذي يقود أعين النمور والغزلان والأطفال، وبقوة العناكب المخبأة في جهة ما من الروح، بقوة العصير التي تسكن في الخاصرة. ها لقد تذكرت ألعابك أيضا، لا شك أنك تتذكر السيارات البلاستيكية الصغيرة جدا الخمسة أو الست التي بحجم الإصبع، وقد كنت فرحا بها غاية الفرح وقد ضربت صدغك المسرات واللذاذات، ثم انهمر المطر غزيرا يضرب بقوة سقف البيت الهش، كنت ترتعش كعصفور من جذر البرد وقد سهوت قليلا عن سياراتك عن كنزك الطفولي، لكنك سرعان ما تذكرتها وعدت تفتش عنها فلم تجدها، لم تجدها أبدا لا تحت السرير أو الفرش والألحفة والأغطية ولا خارج عتبة الباب التي يندلق عندها المطر، وتساءلت كيف يمكن في غمضة عين أن تفر الألعاب، أن تختطف وتسلب، أن تسرق منك دون أن يكون هنالك ثمة أطفال آخرون. وإذن فهي قطة الليل الوحشية العضاءة ذات اللسان الطويل الذي ينهب الفرح، الجني الأزرق الذي يحوم حول وجوه الأطفال. عش في حسرتك كما هي دراجتك الجديدة التي ستنحطم في السباخ في يومها الأول، وقد كنت تدندن لحنا غبيا وأنت تركض بها جهة البحر. ها تتذكر البحر إذن؟ ها أنت في عطلات ابتدائيتك وإعداديتك مخلصا للنهوض الباكر، واقفا قبيل طلوع الشمس على الشاطئ تنتظر مع بقية الأولاد والكهول أن يأتي قارب المعلم الذي يجر وراءه شباكا خضراء دقيقة مليئة بالسمك الفضي، فتسحب الحبل الغليظ مع الساحبين في خط طولي من جهتين متوازيتين لتتجمع الشبكة الكبيرة رويدا رويدا زاخرة بالأسماك المتراقصة تحت أعين الشمس التي بدأت للتو في النهوض. لكن ليس هذا ما تتذكره، بل عليك أن تحفر أكثر في سيرة البحر. أراك معروقة تتمتم بصلاة غريبة، بينما تعرف في داخلك أنك أيها الصياد لا تعرف أن تسبح. ورغم عمرك الذي قضيته هناك، ورغم تشبعك باليود والملح بالرمل والزبد، ورغم أنك تسحب الحبال والشباك وتدفع مع المعلم والصيادين القارب وهو ما يزال في عهدة الموج، فلم توفق في أن تتقمص أجساد الأسماك والسلاحف. وستتذكر جيدا عندها أن الكلب الذي هربت منه إلى مياه البحر جاء يسبح وراءك، وأنك غارق دون محالة، بينما هو يندفع بخفة ويعوم خلفك دون خوف أو نكوص، لولا أن شيئا ما همز داخله فغير مساره بعيدا عنك. ستتذكر أيضا تلك المقولة التي تؤكد على أن الإنسان ولد بالفطرة سباحا، وأن الطفل لو ألقي في الماء كان يمكن أن ينجو لو لم يسرعه تيار عنيف أو موجة عالية، وأن الإنسان يبدأ في نسيان مهارته الغريزية تلك عندما تتملكه المخاوف وتتزعزع ثقته بقدرته وطاقته. وإذن أيها الصياد، نصيبك من البحر بضع سمكات تولي بها قافلا إلى البيت، ويقظة باكرة وتأملات سوداوية في الشساعة والضخامة، وقرابة سرية مع الملح والزبد والنوارس، ولن تكون لك وشجة سباحة فيه ولا براعة في احتضانه والتلبس به ولا إغال في مراميه وأدغاله وأعماقه. ودائما ستتذكر وأنت قابع على كرسيك في الطائرة فكرة أن تهبط تلك الطائرة في البحر إذا ما عرفت مقدار ابتعادها عن التلال والجبال والسهول، وحلقة على الأزرق الذي كنت تتهجه وتصحبه وتبكر إليه، وحينها لن يكون لك أمل في النجاة، لأنك لا تجيد السباحة، ولأنك قد خنت البحر مذ كنت غضا ويافعا، وأنك هالك لا محالة الآن، فما العمل يا صاح؟ والأمر كذلك. ها تتذكر العمل؟ وقد كان أول ما ارتبطت به من عمل مشوكا وحامضا كالليمون، ثم تداعى بك الحال إلى فخاخ وأحابيل أشواكها أطول من إبر الأسل ومرارتها أكثر من أدوية الأطفال. عملت في ماذا يا صاح؟ اشتغلت في أي مصحة؟ توظفت في أي مكان مسيج محكم بالمزاليج العصبية. ها هو الزمن والمهذار يعلمك درس فشلك الذريع في الألعاب والبحر والوظيفة، وها هي النار تندلع في حطبك المتكسر وفي قامتك المتشظية التي ضعضعتها المصائر. اكتب إذن سيرة نقصاناتك إذا أردت أن تكتمل، وابدأ برسم وجهك قبل أن يتهدم الجسد كله. عن ذلك الوجه المنحطم في الألعاب والبحر والوظيفة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميمونة سالم المعمري، خريجة كلية ولقات، عندي بكالوريوس إدارة موارد بشرية وإدارة أعمال. طبعا أنا بديت حياتي العملية في القطاع الخاص، دخلت في أكثر من شركة، ابتديتها 3 سنوات في شركة السرين، وبعدين انتقلت لشركة أخرى اللي هي تابعة لقطاع النفط والغاز اللي هي اسمها كاميرون إنشكي. كنت موظفة استقبال. في هذه الفترة أنا حبيت أطور من نفسي، وما كنت حابة أني أنا أكون يعني مجرد موظفة استقبال، حبيت أطور من نفسي أكثر، ودخلت دراسات ودخلت معاهد واشتغلت عندهم. بعد ما أخذت الدراسات هذه في تقوية اللغة الإنجليزية وفيما يخص الإدارة وكذا، يعني تحصلت على ترقية وطلعت من الاستقبال ودخلوني في الإدارة. في هذه الشركة، شركة كاميرون، اشتغلت تقريبا 3 سنوات. نفس بعد كذا كان في شركة جديدة اسمها كروسكو، هذيك الأيام في عام 99، وقلت أجرب حظي معاهم، رحت وقدمت عندهم نفس الشيء وخلوني موظفة استقبال. بعد كذا في موظفة هناك الله يذكرها بالخير كانت بريطانية، فشافتني أني أنا عندي يعني قدرات أني أكثر أني أنا أكون من موظفة استقبال، فتكلمت مع المدير المسؤول وقالت له هذه أنا أريدها تكون معاي داخل في الإدارة. بديت في الإدارة وكنت موظفة إدارية عادية. الحمد لله يوم بعد يوم بديت أطور من نفسي، تميت أدخل لكل كل الأقسام، أحب أتعلم، أروح للمحاسبة، أروح للمالية، أروح لكل الأقسام الموجودة في الشركة. بعد كذا صرت مساعد إداري.
4: نستطيع. نستطيع. تتغير قيمة الأشياء بتغير أماكنها، فالمكان المميز يمنح للأشياء قيمتها. نستطيع. نستطيع.
5: في هذه الفترة الحمد لله قدرت أثبت وجودي، وطبعا واجهت جدا جدا جدا صعوبات وتحديات في هذه المرحلة. يعني إن ما بالسهل إن الواحد يعني يوصل للي يطمح إليه بكل بساطة. حبيتني أنا أطور من نفسي أكثر وأكثر. قلت لهم أنا أريد أدرس، ودرست وحصلت على البكالوريوس، وكنت الأولى مع مرتبة الشرف. يعني كنت أريد أثبت وجودي، وكان طموحي أكبر أني أنا أوصل لأكثر من كذا. عموما الحمد لله بعد ما في 2010 تخرجت على طول انتقلت إلى وظيفة أخرى، وفي 2015 طيرت إدارة الشركة وصرت أنا مديرة موارد بشرية. ظليت في القطاع الخاص 25 سنة و9 أشهر. في هذه الفترة في 2018 وأنا على رأس العمل دخلت مجال الإعلام في الإعلانات، وأنا حاليا عضوة في الجمعية العمانية للسينما، وصرت ممثلة سينمائية، والحمد لله بعد ما طلعت من التقاعد زاد شغفي أكثر في الإعلام، يعني في مجال السينما. طبعا اشتغلت في أكثر من عمل، وكنت داعم الأولى في لطلبة جامعة السلطان قابوس، اشتغلت معاهم يعني في أكثر من عمل، كنت دائما أوقف معاهم. طبعا حاليا أنا إن شاء الله أحاول أني أنا أتعلم أكثر في مجال السينما وأدخل في مجال الإخراج. بديت كخطوة أولى في الإخراج، عملت فيلم اسمه صمت، وبعدني ما زلت أنا أشتغل عليه، يعني حاولت أدخل فيه في مسابقة تواصل، ولكن ما حالفنا الحظ بالفوز، ولكن هي ترى الحياة تجارب، وإن شاء الله بإذن الله في أعمال قادمة إن شاء الله جاية. والحين قاعدة أشتغل على يعني عمل فيلم قصير، إلي عدة أفلام قصيرة شاركت فيها، عندي فيلم رماد اللي للمخرج الأستاذ سليمان الخليلي، وطبعا هذا الفيلم حقق أكثر من 23 جائزة محلية ودولية. في 2023 حصلت على لقب أفضل ممثلة دور نسائي في مهرجان سينما المرأة والطفل، والحمد لله رب العالمين. وما زال عندي يعني شغف وطموح أني أنا أوصل يعني لمراحل أعلى من كذا. أريد أوصل دول الخليج. حلمي أني أنا أوصل يعني أروح سعودية، أمثل هناك في السعودية، كون السعودية صارت يعني انطلاقة جدا جيدة الحمد لله رب العالمين. إحنا هنا في عمان ما مقصرين معانا، خصوصا في الجمعية العمانية للسينما يدعموا كثير الشباب، وجزاهم الله ألف خير. يعني الواحد لما يكون عنده طموح ويحب شغله يبدع فيه أكثر. والحياة يعني الواحد لازم يقتنص الفرص، وأنا الحمد لله رب العالمين اقتنصت كل الفرص اللي جاتني، واليوم الحمد لله أنا فخورة بنفسي، وأشكر كل اللي وقفوا معي، أشكر يعني أشكر الأساتذة اللي كانوا معي في الكلية اللي ساعدوني ووقفوا معي، أشكر الأساتذة اللي وقفوا معي اللي وصلوني في اللي أنا فيه الحين، الأستاذ ناصر الأخزمي، هذا الإله فضل كبير علي، الدكتور حميد العامري، أستاذ محمد العقمي، أستاذ أنور الرزيقي، هذه لكلهم يعني وقفوا معي وساندوني، الأستاذ المخرج سليمان الخليلي، أستاذ محمد الكندي، أوجه لهم كل التحية، وأشكر كل من وقف معي من زملاء وزميلات، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، ودائما أقول نحن دائما ومعا نستطيع، وشكرا لكم.
4: نستطيع.
3: نستطيع.
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المجتمع.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية طاجيكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مؤشر القطاع المالي بوسط مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 680 وفاة ومئات المفقودين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين. المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم مجدداً في هذا اليوم 30 أغسطس 2026 للميلاد، فصباح إشراقة النور، صباح التهلل بالبدايات الجديدة، بالآمال الواعدة السعيدة، ونحن نتأمل الحياة حين تسري في الأشياء كل صباح.

0: سوا.
1: أهلا أهلا أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات والصباحات، وأنتم تبدأون رحلة يوم جديد. نسأل الله لكم خلو بال وصفاء ذهن وطمأنينة فؤاد وأنس روح، وأنتم تستقبلون صباحا متجددا بنسماته اللطيفة بشعور السلام. فمن أجمل وأرق وألطف المشاعر التي تغمر نفس الإنسان شعور السلام، كالنسيم العذب الذي يهب على الأغصان فينعشها صباحا، كنفحات الصباح الأولى التي تملأ المكان والكون بالسكينة، وضياء الشمس في ساعات الصباح الأولى.

بداية أسبوع جديد، وفي عمان اليوم المدارس تفتح أبوابها للمعلمين والإداريين في صباح يوم جديد. فصباح الخيرات لكم جميعا، وصباح الخير لعلي، لمحمد الناصري، لعلي العجمي، لفايز، لراشد البكاري، وصباح الخيرات لكم جميعا وأنتم في صباح يوم جديد. نسأل الله لكم فيه الخير والتوفيق، وأنتم تستيقظون باكرا في كل صباح، تفتحون نوافذ أرواحكم لاستقبال نسمات الصباح الباكر لخيوطه الأولى. أنتم تحديدا اللي تسمعون الآن، أنتم ترحبون بنفحات الهدوء والسكينة في صباح كل يوم. تذكر دائما أن في البكور والاستيقاظ باكرا سر من أسرار بركة الله في هذا الكون. فصباحكم جميل يشبهكم.

صباح الخير لكل معلم ومعلمة يستمعون الآن إلينا، حيث يباشر اليوم أكثر من 68,452 معلما ومعلمة عامهم الدراسية الجديد 2026-2027 بمباشرة المشرفين وأعضاء الهيئات التعليمية والوظائف المرتبطة بها والفئات المساندة لها. يبدأون اليوم أعمالهم استعدادا لاستقبال الطلبة بداية الأسبوع القادم بعون الله. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أنه يبلغ عدد المعلمين خلال هذا العام في المدارس الحكومية 68,205 معلم ومعلمة موزعين على 1,299 مدرسة، فيما بلغ عدد الإداريين والوظائف المساندة بالمدارس الحكومية 12,200، منهم 4,832 من الذكور و 7,368 من الإناث. فصباح الخير لكل معلم ومعلمة.

ولكل معلم ومعلمة يبدأون اليوم أول يوم عمل لهم في مهنة التعليم أشرف المهن. اليوم أنتم تخطون أولى خطواتكم في أشرف مهنة، مهنة الأنبياء. اليوم لن تدخلوا فصولاً من طاولات وسبورات، أنتم ستستهلون دخول عقول وقلوب وأحلام. فاجعلوا نيتكم لله فما كان لله نما، وتذكروا أنكم لا تعلمون مادة، أنتم أيها المعلمون والمعلمات الجدد أنتم تصنعون إنسانا، فكونوا كالغيث إن أقبل نفع، ولا تخافوا من الخطأ. أنتم لستم موظفين، أنتم شموع تضيء الدروب، أنتم غرس اليوم وظل وثمار للغد. واجعلوا نصب أعينكم أن تعبكم لن يضيع. فدعوة من كل أب وأم ترفع لكم خير من كنوز الدنيا. فاثبتوا وأخلصوا وابتسموا، فالأوطان لا تبنى إلا على أكتاف المعلمين.

أهلا أهلا بالجميع فيما ينطلق بعد قليل بجامعة السلطان قابوس البرنامج التعريفي للدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدراسات الجامعية الأولى. الجامعة استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 والعدد المستهدف 3182 في مختلف برامج الدراسات الجامعية الأولى، فيما تولي الجامعة اهتماما خاصا بتوفير البيئة الأكاديمية والخدمات المساندة للطلبة من مختلف الفئات ومن ضمنهم طلبة ذوي الإعاقة البصرية والحركية، فنرجو التوفيق لأكثر من 3000 طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي الأول في رحاب جامعة السلطان قابوس. وتذكروا الجامعة سوق للأفكار، فاسألوا وناقشوا واختلفوا بأدب، ولكل طالب وطالبة يبدأ اليوم أول يوم له في مقاعد الدراسة في رحاب جامعة السلطان قابوس، نقول لكم أنتم لستم طلابا فقط، أنتم مشروع وطن، أنتم أمل أسرة، أنتم حلم أرض، فما تزرعونه اليوم في قاعات العلم ستحصدونه غدا بإذن الله في ميادين العمل.

0: أهلا أهلا بكم جميعا، وصباح الخير لكل موظف وموظفة يتجهون الآن بإخلاص ووفاء إلى ميادين العمل، إلى دروب السعي المتواصل، إلى الإنجازات المتحققة، إلى الغايات السامية. وقد عدنا بفضل الله وحمده معا نبني عمان، نتعلم وبالعزم المتجدد كل صباح نستهل فصل عمل جديد، ووطننا العظيم عمان في حركة دؤوبة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز، ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.

0: صبحتم نورا وخيرا وعطاء في مختلف ميادين العمل والعطاء من أجل عمان، فيما تتواصل المشروعات الحيوية قيد التنفيذ في سلطنة عمان في مختلف المحافظات، مشاريع استراتيجية كبرى لدعم تنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة عمان كمركز صناعي ولوجستي وطاقة في المنطقة، بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040، 8% انخفاض في خدمة الدين العام إلى 291 مليون ريال بنهاية مايو الماضي، وأكثر من 1.2 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في بورصة مسقط، طرح مشروع تطوير المخطط الحضري لمدينة صلالة المستقبلية ب1.9 مليار ريال ضمن 5 فرص استثمارية جديدة في محافظة ظفار.
1: وإننا إذ نشيد بما تحقق في هذه المحافظات من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، لنؤكد عزمنا على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي للبلاد، كما أرسينا منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتي باشرت حكومتنا العمل بها، ووجهنا بأن تتم مراجعة آلياتها وبرامجها بين فترة وأخرى لينعم الجميع بالعيش الكريم ولتحقيق العدالة المنشودة منها.

عين على الصحافة. أهلا بالجميع إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح الأحد 17 ربيع الأول 1448 للهجرة، يوافقه 30 من أغسطس 2026 للميلاد. ترتكز على بناء القدرات والوعي والصمود أمام التهديدات. استراتيجية الأمن السبراني تستهدف بيئة موثوقة لدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي. تفاعل مجتمعي ودعوات لتشديد ضوابط السلامة. 6 وفيات و8 إصابات حرجة.

الأبيض نقطة ارتكاز تنموية تنهي عزلة القرى الجبلية. العام الدراسي الجديد 2026-2027 يبدأ اليوم بعودة 68452 من المعلمين إلى مدارسهم. الثلاثاء المقبل افتتاح أعمال ملتقى صلالة الهندسي الخامس. المؤتمر العماني لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة يوصي بدعم توحيد البروتوكولات والمسارات العلاجية. وفي صفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، طرح 5 فرص استثمارية في محافظة ظفار بقيمة 1,950,000,000 ريال، منها مشروعات في التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. الأربعاء المقبل عمان والسعودية تبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي وتطوير الشراكات. مدينة نزوة الصناعية توطن 20 مشروع بقيمة 12,000,000 ريال. انخفاض كلفة خدمة الدين 8% إلى 291,000,000 ريال بنهاية مايو. سلطنة عمان تواصل الحفاظ على مستويات آمنة للدين العام. تنفيذ عمليات مناولة البضائع السائبة المجمدة بحراً. وقطاع النفط والغاز يرفع كفاءة السلامة ويخفض الحوادث المضيعة للوقت إلى 23%. 12.4% ارتفاع قيمة الودائع الخاصة بالبنوك التجارية. وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان، مهرجان مسقط المسرحي نور يسطع في ديسمبر وفتح باب المشاركة حتى 1 نوفمبر. في معرضه الثالث للتصوير الضوئي مقتطفات عمانية توثق جماليات جنوب الباطنة بعدسة خالد المعولي. وفد الإسيسكو يؤكد أهمية التراث في تعزيز التقارب بين الشعوب. أهلا هلا بكم جميعا، وكانت هذه قراءة العناوين الصحفية في أول لقاء يجمعنا بكم مع بدء الموسم الجديد لبرنامج صباح الشباب. فأهلا بكم جميعا، نرافق الدروب الصباحية إلى مختلف الأعمال والوجهات والمدارس والجامعات هذا الصباح وفي كل الصباحات. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الأخويطري.

صباح الشباب، صبحكم الله بالخير والنور والمحبة والسرور. أهلا أهلا بكم جميعا، طابت بكم الأوقات والصباحات. بشروا بشروا، كيف الدروب والمشاوير هذا الصباح؟ إن شاء الله في تواصل قادم مع الإخوة من شرطة عوان السلطانية لإطلاعكم على آخر مستجدات الحركة المرورية هذا الصباح. لكن كونوا أنتم عيوننا، كونوا أنتم عيوننا التي نشاهد بها الجمال والنشاط والعمل والحراك والحدث الأهم والأبرز لهذا الصباح، لهذا اليوم. العام الدراسي الجديد 2026-2027 يبدأ اليوم بعودة 68452 من المعلمين إلى مدارسهم، تهيئة بأسبوع قبل عودة الطلبة والطالبات إلى مختلف مدارسهم، إذاناً بعودتهم وعودة الحياة إلى مختلف المدارس في مختلف المحافظات. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الجاهزية لاستقبال الطلبة والطالبات الأسبوع القادم بعون الله تعالى، فيما يباشر اليوم 68452 معلماً ومعلمة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027. وكذلك اليوم يبدأ طلبة جامعة السلطان قابوس المقبولين في رحاب الجامعة لهذا العام الأكاديمي الجديد أولى خطواتهم، فنسأل الله لهم التوفيق والخير والسعادة. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، عدنا إليكم مجددا وبإذن الله العود أحمد. صباح الخير والنور لسماهر الميمني، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب1227. صباح النشاط والسعادة لجميع مربي الأجيال من المعلمين والمعلمات عودا حميدا من مدرسة واحة بركة. أسعد الله صباحاتكم جميعا بهجة ومحبة وسعادة وسرور. وتذكر ترى أحدهم ينتظر وجودك الصباحي حتى يبدأ صباحه ويومه الجديد. أهلا بكم جميعا، وصباح الورد والفل والياسمين. ابدأوا بكل همة ونشاط وحيوية، خطة مع بداية أسبوع جديد والعائدين من إجازاتهم مع نهاية شهر أغسطس وبدايات شهر سبتمبر. ابدأوا بكل همة وعزيمة برنامجا صباحيا يوميا يضمن لكم استقبال أيامكم بكل بهجة وسعادة.

اهلا اهلا بالجميع، وطابت بكم الاوقات والصباحات بكل المحبه والخير والسعاده والبهجه. صباح المتفائلين خيرا، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. نريد نعيش معكم اجواء صباحيه سريعه ومنعشه، ولكل معلم ومعلمه يستمعون الان الينا بدايه موفقه وسعيده ان شاء الله. على ذكر المعلمين والمعلمات، ما هي اول مدرسه للبنين بمحافظة ظفار؟ وهي تعد أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار. يلا نشوف النشيطين اللي بيشاركونا الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. يلا، ما هي أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار؟ صباح الخيرات والأنوار والبركات لوليد الخفيف. أهلا أهلا يا وليد، شكرا شكرا لكلماتك اللطيفة الجميلة. وصباح الخير لعايدة، الحين ابتدى صباحنا، شكرا لك يا عايدة. خالد رجعت، يعني رجعت الحياة الصباحية، شكرا شكرا لك يا خالد. يلا بكل نشاط نحن نسأل، ما هي أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار؟ اللي يعرف يشاركنا الجواب من كلمة واحدة. إيش اسم المدرسة اللي تعد أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار؟ الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. يلا، وعلى ذكر ظفار، تراها الأجواء الخريفية ما زالت متواصلة، أجواء الخريف في محافظة ظفار. تقول لكم لا تفوتوا الفرصة، خاصة مع هذه الفترة، فترة تفتح الورود البنفسجية في غابات ظفار. فتقول لكم ظفار أهلا وسهلا ومرحبا بالجنة.

يا صباح الورد والفل والياسمين، أهلا أهلا بالجميع. ومن ظفار نسألكم تحديدا، ما اسم أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار؟ اللي يعرف الجواب يشاركنا من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لمزون الجهوري. مزون إجابتك صحيحة 100%، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 0200 إجابتك أيضا صحيحة، والباقين يلا. إيش اسم أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار؟ وبالمناسبة هي تعد مدرسة خاصة بالبنين، فما اسم أول مدرسة نظامية تأسست في محافظة ظفار؟ أهلاً بعلي النجادي، صح 200 200. والزعابي، شكرا جزيلا لك الزعابي. وصباح الخير لسيف، حيا وسهلا ومرحب بماجد. صباح الخير يا منتصر. منتصر للأسف إجابتك خاطئة، تحتاج إعادة نظر. الأجواء زينة في ظفار، يعني تحديدا في صلالة درجة الحرارة العظمى مثلا اليوم 29 درجة مئوية، والصغرى توصل إلى 25. هذه بالنسبة للمدينة. أما المسطحات الخضراء والمرتفعات الجبلية فالأجواء استثنائية. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، دعوة لكم جميعا لتبتسموا وتتفائلوا وتلتزموا بنظام غذائي صحي. تعرف أن في أنواع من الفاكهة عشان صحة قلبك، عشان قلبك الطيب، قلبك المرهف. إذا تريد يكون قلبك صحي عليك بالتوت والأفوكادو، حتى الكمثرة والعنب. ترى هالفترة فترة موسم حصاد الرمان، رمان الجبل الأخضر. جربتوه ولا بعدكم؟ ترى الرمان يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية قلبك. جربتوا رمان الجبل الأخضر؟ حصاد هالسنة ولا بعدكم؟ صباح الخير لنجلة، ومرحبا مرحبا بأبو اليسر الشكيلي. طابت بكم جميعا الصباحات والأوقات، محبة وخير وسعادة وبهجة. كيف اللي جرب رمان الجبل الأخضر هالسنة؟ كيف الجودة؟ كيف الطعم؟ حد بقى ما راح بعد الجبل الأخضر؟ أجواء استثنائية شهدتها قرى ولاية الجبل الأخضر الفترة السابقة. هطول أمطار متواصل ما شاء الله، وأجواء باردة تصل حتى إلى يعني 13-14 درجة مئوية. فإذا عندك فرصة حتى من مسقط إلى الجبل الأخضر ساعتين وتكون قد وصلت إلى الجبل الأخضر. والحين السيارات الكهربائية الحمد لله ساعدت بعد. يا صباح الخير والمحبة والبهجة لكم جميعا أينما كنتم. صباح ملئه السعادة يشبهكم، يشبهكم جميعا، ويشبه النشاط والهمة التي بدأت تدب في شوارعنا في أرجاء عمان الغالية.

أهلاً بالجميع، طابت بكم الأوقات والمحبة والخير والسعادة للجميع. جمال الجهوري، شكراً جزيلاً لك يا جمال. وناصر يهني الأستاذة نور بنت خليفة الشقصي في بداية مشوارها التدريسي لأول سنة، نسأل الله لها التوفيق وأن يعينها في حمل الأمانة. يا مرحب يا مرحب بالجميع. أسألكم، أول مدرسة نظامية تأسست في محافظة ظفار، إيش اسم المدرسة اللي تعد أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار بصلالة تحديدا؟ شاركنا الجواب إلى 904-56-morning-youth. ماهر الخصيبي، صباح الخير يا ماهر، إجابتك صحيحة 100%. نشوف الباقين بعد. نسأل عن أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار، شاركنا الجواب الصحيح إلى 904-56-morning-youth. ومرحبا مرحبا بالجميع. يا صباح الورد والفل والياسمين. على فكرة، على ذكر الجبل الأخضر وأغنية الحارثي لما يذكر فيها الجبال، قريبا بدء تنفيذ طريق الجبل الأبيض. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ذكرت أن مشروع طريق الجبل الأبيض دخل المرحلة التحضيرية تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية قريبا، واللي تستغرق 25 شهر. المسار الرئيسي للطريق من قرية غروبة بنياب الطيوي وصولا إلى قمة الجبل بطول 9 كيلو مترات وبتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عماني. الفكرة ربط قمة الجبل الأبيض بطريق قريات صور، الأمر اللي بيعزز الترابط الاجتماعي والحركة السياحية والاستثمارية والاقتصادية. الوزارة، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عزيمتها مستقبلا إنشاء 7 وصلات فرعية بطول أكثر من 46 كيلومتر لربط عشرات القرى الجبلية. على ذكر الجبل الأبيض، تعرف إيش هي المحافظات الثلاث اللي تطل على الجبل الأبيض؟ يلا نشوف تفاعلكم بعد. يلا، الجبل الأبيض جغرافيا بين 3 محافظات، إيش هي المحافظات الثلاث؟ يلا، ما المحافظات الثلاث التي يمتد الجبل الأبيض جغرافيا بينها؟ صباح الخير ماجد عاش، من سمعكم من زمان عنكم، شهرين أقل عن شهرين، صح شهرين. حياك حياك يا ماجد، ويا مرحب بناصر، أهلا بأم ضي، وصباح الخير للهيثم بن علي الحوسني، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6083. إيش المحافظات الثلاثة التي يمتد الجبل الأبيض جغرافيا بينها؟ من أول واحد، يلا أول واحد إلى 904-56-morning-youth يشاركنا الجواب الصحيح. يلا، المحافظات الثلاث التي يمتد جغرافيا بينها الجبل الأبيض، ولا واحد شارك الجواب. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، اسمع اختيارنا اللي اخترنا لك هذا الصباح، وإن شاء الله اختيار يكون قريب إلى قلبك. تعرف متى؟ الحين

0: سلامنا نرسله لكم جميعا أينما كنتم بامتداد هذا الوطن العزيز وخارج حدوده. وأنتم تستمعون اليوم إلينا في أولى لقاءاتنا بكم في صباح الشباب مع بداية العام الدراسي الجديد. اليوم يعود المعلمون والمعلمات إلى مدارسهم، أكثر من 68,450 معلم ومعلمة. في صباح الخير لهم جميعا. واليوم أيضا بدأ العام الأكاديمي الجديد للدراسات الجامعية في رحاب جامعة السلطان قابوس. صباح الخيرات لعيسى الصلطي. أما أول مدرسة نظامية في محافظة ظفار فهي المدرسة السعيدية بصلالة، أول مدرسة نظامية حديثة تأسست في محافظة ظفار. شكرا لتفاعلكم جميعا. وأيضا سألناكم عن الجبل الأبيض. الجبل الأبيض جغرافيا يمتد بين ثلاث محافظات، إيش هي المحافظات الثلاث؟ يلا بكل نشاط شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وليد الشرجي صباح الخير. جمال الرواحي صباح الخير يا جمال. أهلا أهلا بعلي وصباح الخير. السعاد لا طبعا خطأ، ثلاث محافظات جغرافيا يمتد بينها الجبل الأبيض، إيش هي المحافظات الثلاث؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح. صباح الخير يا فهد، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. بما أن اليوم يوم تعليمي واليوم المدارس تفتح وأبوابها للمعلمين والمعلمات، نريد نسأل بعد شيء عن المدرسة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها. ما اسم المدرسة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في ولاية العامرات؟ يلا نشوف أول واحد يرسل الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم علم ومعرفة.
1: دائما نقول أن المعلم دوره مهم أهم من الطالب، وها نحن اليوم نشهد شيء الحقيقة يعني ما كنا نتحدث فيه قبل 10 سنوات ربما. وأتمنى أن تكون مدارسنا الحقيقة كلها حتى القديمة منها أن يتم تأهيلها بطرق حديثة وتستوعب كل هذه الإمكانيات التي نراها اليوم من شاشات عرض و إلكترونيات ومختبرات، وهذا هو التعليم بالذات. فنتمنى لكم التوفيق دكتور، ونتمنى لكل القائمين على مدارسنا بشكل عام أن يضعوا دائما نصب عينهم أن طلبتنا هم أبنائهم، والطالب في الصف هو كالابن في البيت، وما نحب لأبنائنا يجب أن نحب لأبنائنا الصفوف وبناتنا كذلك. وأتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله.

0: صباح الخيرات والأنوار، صباح المحبة، صباح العودة إلى المدارس من المعلمين والمعلمات في أول يوم للعام الدراسي الجديد 2026-2027. عودة أكثر من 68 ألف من المعلمين إلى مدارسهم. نسأل عن المدرسة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في ولاية العامرات. ما اسم المدرسة التي تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أبو القاسم محمد اليحمدي، صباح الخير، حيا وسهلا، يا مرحب يا أم عمران إجابتك صحيحة 100%. وصباح الخير يا أمل. أيوة، ما اسم المدرسة التي تفضل جلالة السلطان المعظم بزيارتها في ولاية العامرات؟ صباح الخير من رؤى الخاطري وخالد الخاطري، أحلى رفقة تكون بين الإخوة في مشاوير العمل والمشاوير الصباحية المختلفة. صباح الخير لخالد، ومرحبا بفهد بني عرابة، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 1588 واللي ينتهي رقمك ب 7873. ما اسم المدرسة اللي تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في محافظة مسقط ولاية العامرات تحديدا؟ ايش اسم المدرسة؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، إيش اسمها المدرسة اللي تفضل جلالة السلطان المعظم بزيارتها في محافظة مسقط ولاية العامرات تحديدا؟ شاركونا الجواب يلا سريعا سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تنفذ وزارة التعليم منظومة متكاملة من برامج الإنماء المهني اللي تستهدف جميع الفئات الوظيفية في الحقل التربوي، وتستند إلى أولويات تطوير التعليم المدرسي ومستهدفات تحسين جودة الأداء المدرسي. بكل نشاط نرحب بإجاباتكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونسأل عن المدرسة التي تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في عام 2024 في محافظة مسقط ولاية العامرات تحديدا. الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وحديثنا اليوم عن التعليم، عن المدارس، عن الجهد الذي يبذل من أجل الاستقبال للطلبة للعام الدراسي الجديد الأحد القادم إن شاء الله.
1: وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

0: أهلا بكم جميعا وسعد الله الصباحات بكل الخير والمحبة. أهلا وسهلا بأبو لمار وليد الرحبي وصباح الخير لأبو عبد العزيز. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8108 ومن ينتهي رقمك ب6417 وصباح الخير لعبد الله الراشدي. ونحن نسألكم اليوم عن اسم المدرسة التي تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في 2024 في محافظة مسقط. إيش اسم المدرسة اللي تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في نوفمبر 2024 تحديدا في محافظة مسقط ولاية العامرات تحديدا؟ لمن يستمع لنا إلينا في مختلف الدروب والطرقات رافقتكم السلام يا رب. نذكركم بقواعد القيادة المرورية الآمنة: ترك مسافة أمان وعدم الانشغال بالهاتف، النقال والالتزام بالسرعة المحددة. حفظكم الله ورعاكم في دروبكم.
1: درب السلامة.
0: من شرطة عمان السلطانية ينضم معنا مشكورا الرائد ناصر الراجحي. صباح الخير رائد ناصر، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في مستهل هذا الأسبوع والصباح الجديد.
2: أهلا بك أخي راشد وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، ونقول لكل من يركب الطريق في هذا الوقت ويسمع الإذاعة عبر مذياع السيارة نرجو له دروب سالمة وآمنة إن شاء الله إلى كافة مقاصدهم إن شاء الله.
0: أهلا ومرحبا بك، وإجمالا كيف تبدو الحركة المرورية؟ ماذا عن الأماكن التي تتركز فيها الكثافة المرورية الحالية، وإن كانت وردت إليكم لا قدر الله أي بلاغات؟
2: نعم أخي راشد، أول ما نطمئن به مستخدم الطريق الذي يسمعنا الآن هنا أن لا توجد أي أسباب مباشرة لعرقلة الحركة المرورية، أكدتها الدوريات التي انتشرت منذ الصباح الباكر على مختلف الطرقات سواء الرئيسة وحتى الطرقات والأماكن الحيوية لمراقبة المشهد المروري للتدخل أيضا إذا ما استجد أي مستجدات مرورية. أيضا مركز العمليات يؤكد بأن الطرقات سالكة، ولكن وقت الذروة بطبيعة الحال شيء من الكثافة المرورية تتمركز في بعض المواقع معتاد عليها مستخدم الطريق. ربما قد يلاحظ مستخدم الطريق القادم من شارع سلطان قابوس منطقة الخوض مرورا بالموالح إلى أيضا منطقة الغبرة، هذه الأماكن بها شيء من الكثافة المرورية باتجاه الداخل. كذلك في المقابل شارع مسقط السريع للقادمين عبر جسر القادمين من المحافظة الداخلية، جسر الرسائل باتجاه الداخل أيضا به شيء من الحركة النشطة والكثيفة التي تؤثر على تسارع المركبات، ولكن بها شيء من التدفق الجيد نوعا ما. الدوريات قريبة من هذه المواقع، وفي مواقع أيضا مدروسة ومنهجة لمتابعة المشهد المروري، التدخل إذا ما استجد ذلك، التدخل أيضا لإيجاد الحلول المرورية إذا ما صارت هناك أي اختناقات مرورية، ولكن بشكل عام هناك تدفق جيد لا بأس به. فعلا تنشط الحركة المرورية على مداخل ومخارج الجسور على امتداد هذه الطرقات الرئيسة باتجاه مسقط وإلى الداخل، أيضا القادمين من العامرات أيضا باتجاه مسقط يعني عبر طريق العقبة العامرات بوشر وحتى عن طريق وادي عدي، هناك حركة نشطة يعني ممكن أن يلحظها مستخدم الطريق، ولكن هناك أيضا انسيابية لا بأس بها في المركبات. ما نؤكد عليه أنه لا توجد أي أسباب مباشرة ممكن أن تؤثر على الحركة المرورية، لم تسجل أي حوادث مرورية منذ الصباح الباكر ولله الحمد. الدوريات والمعدات أيضا اللازمة تنتشر وتتموقع في أماكن كما ذكرت حيوية لضمان الاستجابة السريعة إذا ما استجد أي شيء. نرجو فقط من مستخدم الطريق أن يعني كما ذكرت أن يحافظ على مسافة الأمان في مثل هذه الأوضاع، وأيضا حفاظه أيضا على مزاجيته العالية أثناء القيادة التي ستساعده على شك في اتخاذ قرارات مناسبة في مختلف البيئات المرورية التي ممكن أن تكون متأثرة بحركة نشطة أو ازدحام أو أي حوادث بسيطة لا سمح الله إن شاء الله.
0: طيب أيضا يباشر اليوم 68452 معلم ومعلمة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 بانتظار عودة الطلبة الأحد القادم إن شاء الله 6 سبتمبر القادم، في أكيد تواصل مستمر بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التعليم لتهيئة الظروف الملائمة لبدء العام الدراسي الجديد. الرائد ناصر،
2: نعم أخي راشد، بالضبط تماما. هذا العام الدراسي شرطة عمان السلطانية تستعد له بشكل مبكر مع الجهات المعنية ذات العلاقة كوزارة التعليم، وأيضا يجدون لها الخطط المناسبة المرورية على الأقل لتسهيل وصول طلبة المدارس إلى مختلف المدارس ومن مواقع مختلفة، كذلك إيجاد الحلول أيضا التي تتصف وتتصل باشتراطات السلامة بالبيئة المحيطة للطالب. بالمناسبة نبارك للمعلمين والهيئة التدريسية والإدارية أيضا عودتهم، وأيضا نبارك للطلبة أيضا إن شاء الله الأسبوع القادم عودتهم إلى مقاعد الدراسة. شرطة عمان السلطانية تستعد في إيجاد كما ذكرت أخوي راشد وتنفيذ أيضا خططها المرورية لتنظيم الحركة المرورية، سواء بالقرب من البيئات المدرسية التي تتطلب شيء من التنظيم، ولا سيما في الأيام الأولى من بداية العام الدراسي، وحتى تنتشر في تنظيم الحركة المرورية المتوقع أن تكون بها شيء من الكثافة والنشاط في مختلف الطرقات المؤدية لمختلف المدارس، إيجاد الحلول المرورية المؤقتة أيضا لتسهيل وصول طلبة المدارس سواء القادمين عبر مختلف الحافلات المدرسية وحتى المركبات الخاصة لأولياء الأمور الذين اختاروا أن يقلوا أبنائهم بأنفسهم. هناك خطط مرورية مسبقة، وهناك أيضا تنسيق كما ذكرت مع وزارة التعليم لضمان أيضا أن تكون هناك ساحات أيضا آمنة لنزول الطلبة وحتى أماكن تجمعهم في مختلف يعني الحواري والأماكن والمناطق لضمان أيضا سلامة الطالب. وهنا أيضا دعوة للسائق ودعوة لولي الأمر ودعوة أيضا للطالب نفسه بأن نحيط أنفسنا بإجراءات السلامة بمسؤوليتنا تجاه الطالب وكل من يتصل بالطالب وبيئة المحيطة بالطالب بأن يقوم بدوره لضمان سلامته ووصولهم الآمن إلى مختلف المدارس تجنبا إلى أي يعني مواقف أو أي أسباب ممكن أن تهدد من سلامتهم.
0: نعم، نرجو السلامة للجميع. ومن المهم أيضا الرائد ناصر الإشارة إلى الحادث المروري المأساوي الذي على إثره خيم الحزن على المجتمع العماني الذي تفاعل على نطاق واسع مع الحادث المروري اللي وقع يوم الجمعة الماضية في ولاية سمائل تحديدا. فكيف تابعتم في شرطة عمان السلطانية وتتابعون هذا الحادث المروري وقوفا على أسبابه ومنعا لتكراره إن شاء الله؟
2: نعم أخي راشد، أولا أيضا شرطة المستانية تقدم تعازيها لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم المأساوي كما ذكرت، ونرجو الله السلامة لكل المصابين ونعود إلى أهاليهم وذويهم إن شاء الله بالصحة والسلام والشفاء العاجل. باشرت شرطة المستانية وتعاملت على الفور بطبيعة الحال مع بقية فرق الاستجابة الميدانية كهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وأيضا يعني الطوارئ والاستجابة أيضا في وزارة الصحة للتعامل مع المصابين وأيضا المتوفين في هذا الحادث في مساء يوم الجمعة في ولاية سمائل في وادي بني رواحة باتجاه الداخل إلى مسقط. هذا الحادث الذي طال تقريبا 15 مركبة تأثرت بعد يعني أن بعد أن سقطت حمولة من أحد الشاحنات التي تفاجأت بتوقف الحركة المرورية لحادث كان سابق موجود في الطريق، مما تدحرجت هذه الحمولة التي كانت من نوع حديد وهي رولات من الحديد وكانت بأوزان ثقيلة جدا، مما أثرت على بعض المركبات التي كانت قريبة وأثرت بشكل مباشر مما أدت على النتائج التي ذكرناها. شرطة المستانية بطبيعة الحال قامت باللازم في تطبيق الحركة المرورية وتأمين الموقع الحادث، وأيضا الأمر لم يتوقف في هذه النقطة بل تعد ذلك إلى مراجعات وأيضا متابعة ولا زالت تحقيقات جارية للأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث أيضا، والقيام باللازم بكل ما يمكن أن يعزز من البيئة المرورية في الموقع وأيضا تجنب ما يمكن تجنبه كما ذكرت، وبقية الجهات أيضا ذات العلاقة تقوم باللازم أيضا في متابعة لا زالت مستمرة وجارية حول هذه الأسباب. أيضا ما يستحق ذكره أيضا أن موقع الحادث لا زال يتم التعامل معه سواء من قبل الفرق الفنية التي يعني تقوم بمتابعة حيثية هذا الحادث وتخطيطه، أو حتى المتأثر الآن من سقوط هذه الحمولة الثقيلة على الطريق، فلذلك هناك تحويلة تم التنبيه عليها عبر حساب شرطة عمان السلطانية، فعلى القادمين من هذا الطريق أولا السياقة بحذر، وأيضا الطريق ممكن أن يتحول من مسارين سواء بالاتجاهين باتجاه مسقط وحتى باتجاه نزوة، يتحول مسار إلى مسار واحد بشكل مؤقت في الموقع الذي وقع فيه هذه الحادث إلى حين إعادة المسار إلى وضعه الطبيعي. فعلى مستخدم الطريق أخذ مسؤوليته في تلك البيئة المرورية وكل الطرقات بشكل عام، التي نذكر دائما بمسافة الأمان التي تبقى واحدة من أهم الإجراءات الوقائية لضمان يعني التصرف السليم إذا ما صادف السائق ومستخدم الطريق أي مفاجآت للطريق، ليتسنى له أن تكون هناك وقت يعني مناسب وكافي للتصرف. أيضا بقية الإجراءات الوقائية كحزام الأمان وأيضا عدم الانشغال إلا بالطريق والتركيز عليه لرفع مستوى أيضا التركيز في الطريق وعدم تشتيته باستخدام الطريق باستخدام الهاتف أو أي أسباب أخرى. ونرجو للجميع كانت مقاصدهم الوصول السالم والآمن إن شاء الله بعد رعاية الله وحفظه.
0: شكرا للرائد ناصر الراجحي من شرطة عمان السلطانية على هذا الإيضاح والوصف العام للحركة المرورية. شكرا لكم رائد ناصر.
2: على الرحب والسافر.
0: شكرا جزيلا. ولا بد من كلمات شكر وتقدير لكافة منتسبي شرطة عمان السلطانية إلى أولئك الذين يقفون تحت الشمس الحارقة ويواجهون مختلف الظروف، شكرا لهم لأنهم أول من يستقبلنا في الصباح بتنظيم وابتسامة، فشكرا لكافة منتسبي شرطة عمان السلطانية.

0: أهلا بالجميع، ولمن ابتدأت صباحاته الآن رافقتكم السلام أينما كنتم. أهلا بعيسى وصباح الخير لعلي. نسأل عن اسم المدرسة التي تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتها في 2024 في ولاية العامرات بمحافظة مسقط. إيش اسم المدرسة؟ شاركنا الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. إيش اسم المدرسة اللي تفضل جلالة السلطان المعظم بزيارة كريمة لها في نوفمبر 2024 بولاية العامرات بمحافظة مسقط؟ واليوم العام الدراسي الجديد 2026-2027 يبدأ بعودة أكثر من 68 ألف من المعلمين إلى مدارسهم. وكانت وزارة التعليم قد أنهت خلال الفترة الماضية إجراءات تعيين المعلمين الجدد ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لهذا العام الدراسي، وذلك لسد الاحتياج الفعلي من الهيئات التدريسية في مختلف التخصصات.
1: كلنا نعلم أن الصحة والتعليم هي من أساسيات برامج الحكومة التي تقدم للمواطن، وحبيت أذكر لكم أن الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي جهة حكومية وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى، وهي خدمة الوطن والمواطن.

0: مع الحدا. تحية تقدير وثناء إلى 68452 معلما ومعلمة يبدأون اليوم الأحد عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 حول الجاهزية والاستعدادات ومختلف الظروف التي تهيأت لبدء العام الدراسي الجديد، لا سيما مع عودة الطلبة إن شاء الله الأحد القادم. ينضم معنا مشكورا الدكتور وليد بن طالب الهاشمي، وهو المدير العام للمديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي بوزارة التعليم. صباح الخير دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح النور أخي راشد، وجزيل الشكر والتقدير على جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يكون عام دراسي موفق بإذن الله للجميع، وتحياتنا لجميع المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. مع عودة أكثر من 68 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم هذا الصباح، كيف تصفون أهمية هذه العودة دكتور في التهيئة لانطلاقة عام دراسي جديد إن شاء الله؟
1: أولا نزف التهنئة لجميع الهيئة التعليمية في مدارس السلطنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم عام موفق بإذن الله، وبالتالي أيضا عودة المعلمين للمدارس هي

0: تعالى أن تكون بداية موفقة لهم بإذن الله.
1: نعم. طيب، يعني مع عودة المعلمين إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد، ما الرسائل التي تود وزارة التعليم توجيهها لهم مع أول يوم لهم في عامهم الجديد؟
0: هو الرسالة الأولى الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة يبدأ يومهم لعام دراسي جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وبالتأكيد معلمينا ومعلماتنا جميعا يمتلكون الخبرة الكافية والحماس والإدراك لهذه المهمة الوطنية التي وكلت إليهم.
1: صحيح.
0: وبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق.
1: آمين.
0: ورسالتنا لهم أن يجعلوا الطالب هو محور كل ما يقومون به من عمل، لأن النجاح الحقيقي ليس من خلال إنجاز الأعمال، وإنما الفرق الذي يمكن أن نحدثه في تعلم الطالب ونموه. كذلك الرسالة الثانية التي ينبغي أيضا أن نؤكد عليها، وخاصة في هذا التطور المعرفي والتسارع، أن المعلم اليوم بكل بلا شك أصبح ليس ناقل المعرفة فقط، وإنما مصمم لخبرات التعلم ومحفز للتفكير والبحث والاكتشاف، والأهم من كل ذلك هو أن يكون موجه ومرشد لهؤلاء الطالب. وبالتالي أيضا نؤكد على عملية عدم التوقف عن التعلم، وخاصة بالنسبة للمعلمين الجدد، من خلال الممارسات التعليمية وتطويرها بالتقنيات الحديثة والقراءة الهادفة، وأن يكونوا بطبيعة الحال قدوة في الأخلاق والمهنية والعلاقات مع الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق.
1: آمين. يعني اليوم يعود النور إلى مدارسنا فيما تدب الحياة إن شاء الله يوم الأحد القادم بعودة الطلبة إلى مدارسهم، فهذه العودة تحديدا اليوم دكتور إلى أي مدى تمثل أهمية ومرحلة أساسية في الاستعداد لاستقبال الطلبة الأسبوع القادم إن شاء الله؟
0: هو مثل ما ذكرت أخي راشد، يعني الإدارات المدارس ولله الحمد أيضا أصبحت تمتلك الخبرة الكافية في استغلال هذه الأيام.
1: نعم.
0: للتحضير لاستقبال الطلبة.
1: صحيح.
0: وهي بالتالي مرحلة أساسية، لأنها تنتقل يعني بالمدرسة من الاستعداد التنظيمي إلى الاستعداد للواقع التعليمي. وبالتالي إدارات المدارس اليوم تقوم بتنظيم سجلات طلبتها وتوزيعهم على الشعب الدراسية وفقا للتشكيلات المدرسية، توزيع المعلمين أيضا على الفصول، مراجعة المناهج وتحليل نواتج التعلم، إعداد الخطة في ضوء المؤشرات والبيانات الموجودة، وأيضا كذلك كلنا ندرك خاصة في مدارس الحلقة الأولى هناك استعداد لاستقبال الطلبة الجدد.
1: صحيح.
0: الذين يبلغ حوالي أكثر من 71 ألف طالب خلال هذا العام، فأيضا لهم استعداد خاص، ومعلماتنا والهيئة التعليمية بمدارس الحلقة الأولى مدركات لهذا الجانب، وبالتالي هناك من الاستعداد النفسي قبل الاستعداد التعليمي وغيره في هذا الإطار. وبالتالي مثل ما ذكرت لك هذا الأسبوع يمثل مرحلة أساسية في استعداد لاستقبال الطلبة إن شاء الله بكل يعني أريحية.
1: نعم. طيب دكتور، يعني إيش أبرز الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها المعلم لا سيما خلال الأيام الأولى من مباشرته للعمل؟
0: هو من في هذا الإطار احنا اليوم أيضا المديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي أيضا بالتنسيق مع مديريات تعليمية في المحافظات التعليمية، هناك يعني أسبوع تعريفي للمعلمين أو يومين تعريفيين للبرنامج تعريفي المعلمين الجدد خلال اليوم وغد، يركز على يعني رفع ممارسات المعلمين الجدد في مجال التخطيط الفصلي، وأيضا إعطائهم فكرة عن حقوق وواجبات الموظف، وأهمية الاحتواء النفسي في البيئة الصفية، وكذلك ما يتعلق بإدارة الحالات الطارئة وتوظيف التقنيات وغيرها من المستجدات. وبالتالي أيضا المعلم بشكل عام سواء الجديد أو المعلم ذوي الخبرة يدرك أهمية الأمور الرئيسية التي ينبغي أن يقوم بها عند مباشرة العمل فيما يتعلق بالتخطيط الجيد للتعلم، وأيضا وهو النقطة الأهم معرفة الطلبة واحتياجاتهم. أيضا كل معلم الآن يستلم قوائم فصوله، وبالتالي يفترض أن يكون هناك ملف للطالب يدرك من خلاله هؤلاء الطلبة وتنوع مستوياتهم، وتهيئة البيئة الصفية الآمنة والمحفزة التي يعني يشعر فيها الطالب بقيمة التعليم والرغبة في المشاركة. أيضا احنا ندرك أيضا أخي راشد أن أيضا الوزارة من خلال هيئة الاعتماد أيضا تقوم بعمليات التقييم للمدارس، هناك المراجعة الخارجية التي تمت العام الماضي وأيضا المراجعة التي ستتم خلال هذا العام.
1: نعم.

0: عدد حوالي 200 مدرسة. فبالتالي أيضا المعلمين والهيئة التعليمية تقوم بالاستعداد سواء لهذه المراجعة أو المراجعة الداخلية من خلال فرق الإشراف التربوي. فنسأل الله تعالى سبحانه وتعالى لهم التوفيق والتيسير بإذن الله.
1: اللهم أمين. 5 أيام، فكيف يمكن للمعلم أن يستثمر هذه الفترة في أن يخطط لدروسه، أن يهيئ البيئة الصفية، أن يستعد لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد؟
0: هو فعل التعليم أخي راشد يركز على يعني 3 أسئلة رئيسية يعني بشكل عام، يعني ماذا أريد أن أعلم الطلبة، وكيف سأساعدهم على التعلم، وكيف سأعرف أنهم تعلموا. إذا كان المعلم وضع هذه الأسئلة البسيطة في بداية مشواره، فبالتالي من خلال التخطيط الحقيقي هو يستطيع أن يحدد نواتج التعلم ويختار الاستراتيجيات والأنشطة المناسبة، وأيضا يخطط لأساليب التقويم ويراعي الفروق الفردية ويجهز الأدوات والمصادر والتقنيات المناسبة. فبالتالي من خلال هذه الأسئلة البسيطة يدخل في عدة تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الجانب، فيتمنى استثمار هذه الأيام الخمسة في محاولة الإجابة الدقيقة. وبالتالي أيضا تكون هذه الخطوط العريضة أيضا بناء على احتياجات كل طالب خلال مسيرة العام الدراسي، سيكون هناك أيضا نوع من التغييرات في هذا الجانب، لكن هذه الأسئلة تبقى المرتكزات الأساسية في العمل التربوي.
1: طيب، 12,200 يبلغ عدد الإداريين والوظائف المساندة بالمدارس الحكومية، فما الأدوار التي تؤديه هذه الإدارات من إدارات المدارس، من المشرفين التربويين في دعم المعلمين لا سيما خلال هذه المرحلة الحالية؟
0: هو هذه الوظائف المساندة أو الوظائف الأساسية أيضا للمعلم تمثل دور تمكيني وداعم للمعلمين. فإذا جينا للإدارة المدرسية، هي بطبيعة الحال تهيئ الظروف المهنية المناسبة للمعلم، تبني ثقافة داخل البيئة التعليمية تقوم على التعاون والتعلم المشترك، وأيضا تتابع جودة التعليم والتعلم وتساعد المعلمين على تحديد احتياجاتهم المهنية. أما قطاع الإشراف فبطبيعة الحال لم يعد اقتصاره على الزيارة الصفية أو متابعة تنفيذ المنهج، لكن أصبح شريك مهني يقدم الدعم وفق الاحتياج، يساعد المعلم في تطوير ممارساته، يقوم بالمساعدة أيضا في تحليل نتائج الطلبة ومعرفة الفجوات الموجودة وتوجيه المعلمين لاختيار التدخلات المناسبة وقياس أثرها. وأيضا هذا يقودنا للحديث كما ذكرت عن فرق الإشراف التربوي، سواء المركزية على مستوى الوزارة أو اللا مركزية على مستوى المديرية التعليمية، التي تقوم بزيارات دعم ومتابعة خلال الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي، مع إعطاء أولوية بكل تأكيد للمعلمين الجدد والمستجدات في المناهج والمستجدات في الجوانب التربوية بشكل عام.
1: طيب دكتور، يعني ماذا يعني تطوير الأداء المدرسي مع بداية العام الدراسي الجديد؟ يعني ما الجوانب التي تحظى بالأولوية في هذا الشأن تحديدا، تطوير الأداء المدرسي؟
0: هو من مسمى أخي راشد تطوير أداء مدرسي، يعني تحويل المدرسة إلى مؤسسة تتعلم من أدائها وتطور نفسها باستمرار. إحنا أيضا مدارسنا ولله الحمد تقوم بعمل الدراسة الذاتية لواقع المدرسة، وذلك بتشخيص الواقع من خلال البيانات والمؤشرات والنتائج التقويم والتحصيل الدراسي، وتضع من خلالها الأولويات وتضع تدخلات قابلة للتنفيذ والقياس. لكن نؤكد يعني على إدارات المدارس ما يتعلق بتطوير الأداء المدرسي ومن خلال نتائج المراجعة الخارجية، أن الأولوية الأساسية هي تعلم الطالب، جودة التدريس والتعلم والتقويم هي النقطة الأساسية التي يلتقي عندها كل ما نقوم به، سواء من إشراف تربوي أو تدريب مهني أو تقويم وتطوير أداء. فبالتالي هناك منطلقات عملت عليها المديرية لدينا ووزعت المحافظات التعليمية تؤكد يعني على أن جودة التدريس والتعلم والتقويم داخل غرفة الصف هي المجال الأكثر تأثير في تعلم الطلبة ورفع تحصيلهم.
1: نعم. طيب، يعني مع اليوم الأول للمعلمين والمعلمات، هذه الجاهزية للمعلم كيف من الممكن أن تنعكس مع استعداده المهني، مع الجهد الذي تبذله وزارة التعليم في تهيئته، على تجربة الطالب منذ اليوم الأول؟ وكما أشرتم الاستعدادات لاستقبال قرابة أكثر من 70,000 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد في الصف الأول، فهذه الجاهزية كيف بتنعكس إيجابيا على تجربة الطالب؟
0: هو احنا دائما في التربية ونؤكد هو الجميع يدرك ذلك ان المقيم الحقيقي للمعلم هو الطالب، فالطالب هو الذي يشعر بجاهزية معلمه منذ اللحظة الاولى، ف يعني والمعلمين ايضا ولله الحمد يدركون ذلك، وبالتالي يعني الطالب يشعر عند يعني بأهمية التعليم وأهمية المعرفة التي يتلقاها عندما يرى في معلمه ماذا يريد أن يحقق، يقدم درس منظم، التعامل بالاحترام، معرفة الحقوق والواجبات سواء للطالب مع معلمه أو مع المعلم مع الطالب، إتاحة الفرصة للمشاركة، النهوض بمستوياته وتلمس احتياجاته ليست فقط التربوية ولكن أيضا النفسية والاجتماعية، تقديم التغذية الراجعة لهذا الطالب تساعده بالتالي على التقدم، وبالتالي يعني نعتقد ونؤمن أن جودة تجربة الطالب تبدأ من جودة استعداد المعلم. لذلك يجب أن كل ما نقوم به سواء على مستوى المعلم أو المدرسة أو المحافظة أو الوزارة يجب أن يظهر أثره في تعلم الطالب، ليس في تحصيله العلمي وتقدمه فقط، وإنما في نموه الشخصي، في تعزيز مهارات المستقبل لديه، وهذه هي بطبيعة الحال مؤشرات الأثر الحقيقية، ليس مجرد أعداد أو برامج أو زيارات منفذة رغم أهميتها، ولكن أيضا متى ما حصل التغيير الحقيقي في سلوك الطالب وتحصيله العلمي والمعرفي والأخلاقي، فهذا ما يؤكد جاهزية المعلم واستعداده في خوض تجربة التعليم. نعم. سواء المعلم المستجد أو المعلمين ذوي الخبرة في هذا الجانب.
1: نعم. طيب دكتور، ماذا عن المتغيرات المتسارعة في التعليم والتي نشهدها يوما بعد يوم؟ اليوم ما المهارات التي يحتاجها المعلم حتى يواكب احتياجات الطلبة ويواكب أيضا معرفتهم واطلاعهم المتلاحق والمتسارع لمستجدات العالم من حولهم؟
0: اولا احنا فخورين جدا بمعلمينا، ويعني فخورين بما نراه داخل صفوفهم الدراسيه وما يقدموه من مهارات وما يعني يواصلوا على تعلمه في كافه المجالات سواء في تخصصاتهم او في مجالات طريقه تقديم المعلومه للطلبه. فبالتالي كلنا نؤكد ان المعلم اليوم يعني لا يحتاج الى مهاره واحده وانما الى منظومه متكامله من المهارات، سواء في إتقان التخصص، في مهارات التخطيط والتدريس، إدارة الصف، أيضا عملية تحليل البيانات ونتائج التعلم، كلها هذه أيضا من خلال أيضا الجانب الكفايات الرقمية والقدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بأمانة ويعني مسؤولية. وبالتالي أيضا احنا نركز على بناء مهارات المستقبل لدى الطلبة، ما يتعلق اليوم نتكلم عن التفكير الناقد، نتكلم عن القدرة على الإبداع، حل المشكلات، القدرة على البحث والابتكار، المهارات الرقمية. اليوم الطلبة بحاجة إلى هذا النوع من المهارات، وبالتالي أيضا هذا الجانب ليس يعني نقول من جانب نظري، ولكن أيضا نتائج المراجعة الخارجية وأيضا التقويم الداخلي في الوزارة يظهر إلى أهمية تطوير التعلم النشط ومراعاة الفروق الفردية والتفكير الناقد والإبداعي، وكل هذه من ضمن أولويات تطوير التدريس والتقويم. والمعلمين احنا مثل ما ذكرت يعني مدركين لأهمية اكتسابهم لهذه المهارات، والوزارة معين من خلال البرامج سواء التدريبية والتخصصية في هذا الجانب، ولكن أيضا المعلمين وصلوا إلى مرحلة تستطيع من خلالها التعلم الذاتي من خلال مصادر التعلم المفتوحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على يعني قدرة على توظيف كل هذه المهارات داخل غرفهم الصفية.
1: طيب، لمن يستمع الآن إلينا من المعلمين والمعلمات وأولئك الذين وصلوا إلى مختلف مدارسهم، ما الرسالة التي تودون توجيهها للمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، وما الدور الذي سيطلعون بتحقيقه إن شاء الله مع المدرسة خلال هذا العام الجديد؟
0: هو رسالة الجميع يدركها أخي راشد وجميع المستمعين، المعلم اليوم ليس يعني وظيفة وإنما مهمة وطنية.
1: صحيح.
0: مهمة وطنية لبناء هذا الجيل الذي نعول عليه كثيرا في تحقيق كثير من مستهدفات هذا الوطن الغالي من أقصاه إلى أقصاه، فبالتالي المعلمين هم القلب الحقيقي للعملية التعليمية، هم كل يوم لديهم فرصة لصناعة فرق حقيقي في حياة طالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدأ عامهم بثقة وشغف، وأن يجعل الطالب وتعلمه ونموه محور كل ممارسة، الاستمرار في التعلم وتبادل الخبرات والاستفادة من التقانة مثل ما ذكرت بمسؤولية القدوة في المهنية والقيم. وبالتالي يعني احنا مدركين مثل ما ذكرت ويعني كلنا ايمان ب يعني ادراك المعلم لهذه الادوار ليست مثل ما اقول الوظيفيه وانما الادوار الوطنيه التي يعول عليها الكثير، ونسال الله سبحانه وتعالى لهم العون والتيسير ان شاء الله.
1: اللهم امين. شكرا جزيلا لكم دكتور وليد وعلى تواصل ان شء الله.
0: جزاك الله خير أخي راشد، والشكر لكم وكل عام والجميع بخير.
1: كل عام والجميع بخير. شكرا للدكتور وليد بن طالب الهاشمي المدير العام للمديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي بوزارة التعليم، حيث تستقبل مدارسنا العام الدراسي الجديد 2026-2027 بعودة المعلمين والمعلمات وبمباشرة المشرفين وأعضاء الهيئات التعليمية والوظائف المرتبطة بها والفئات المساندة لها أعمالهم استعداداً لاستقبال الطلبة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح المدارس،
2: صباح الشباب.
3: في صباح المدارس وأولى المشاركات معنا مع عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم واستعدادات الطلبة لبدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم إن شاء الله. تشاركنا الآن الطالبة وطن بنت سالم بن عامر الخزيمي. وطن ستكون يوم الأحد القادم إن شاء الله في الصف السادس، وهي من مدرسة زهرة قريش للتعليم الأساسي بولاية السيب. صباح الخير يا وطن.
4: أهلا وسهلا يا أستاذ الفاضل، كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير وبصحة جيدة.
3: أهلا ومرحبا بك يا وطن، ما شاء الله على النشاط، وكيف الاستعدادات؟
4: الحمد لله ولله الحمد والمنة، استعدادي جميل جدا وأنا مستعدة كثيرا.
3: متشوقة خلاص عاد للمدرسة وبداية العام الجديد؟
4: أكيد يا أستاذ، لله الحمد والمنة أنا مستعدة كثير.
3: وطيب كيف كانت إجازتك الصيفية يا وطن؟
4: إيش يا أستاذ؟
3: كيف كانت إجازتك الصيفية؟ كيف قضيتيها؟
4: التحقت بإحدى المراكز الصيفية وتعلمت بعض الأنشطة العلمية المتنوعة، منها قراءة القرآن الكريم وقراءة القصص المفيدة وتعلم القواعد الإنجليزية والحساب.
3: بارك الله فيك يا وطن. اليوم ترى المعلمات والمعلمين راجعين إلى مدارسهم يتهيوا عشان يستقبلوكم إن شاء الله يوم الأحد القادم.
4: معلمات، أيوة أكيد أكيد يا أستاذ، راح أستقبلهم وأعانقهم.
3: طيب.
4: وسوف أستقبل بداية اليوم الدراسي الجديد بكل لهفة ومحبة وشوق، وسوف أعانق معلماتي وصديقاتي وأنا متشوقة كثيرا لاستلام كتب المدرسية، وأتمنى أن يكون عاما مليئا بالإنجازات والنجاحات
3: إن شاء الله يا وطن. عاد أنت حين كبرتي تروحي صف سادس، عاد مرحلة جديدة.
4: أكيد أستاذ، أكيد كبرت الله الحمد لله.
3: بالتوفيق يا وطن. على فكرة اسمك جميل، من اللي اختار لك هذا الاسم الحلو؟
4: أمي وأبي وخالتي اختاروا لي هذا الاسم، وهذا دليل على حبنا وتعلقنا لهذا وطن الغالي عمان.
3: بارك الله فيك وفيهم يا وطن. طيب ماذا حضرتي للمشاركة معنا اليوم؟
4: حضرت مقدمة صباحية لبداية أول يوم دراسي.
3: يلا نسمع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في أول يوم جميل من عامنا الدراسي الجديد. نلتقي اليوم بابتسامات جميلة وقلوب مليئة بالحماس لنبدأ قصة جديدة من النجاحات. والمدرسة ليست مكانا للدراسة فقط، بل هي بيت ثاني نتعلم فيه ونلعب ونكتشف أشياء ممتعة كل يوم.
3: ممتاز يا وطن، بارك الله فيك. طيب انت ايش مواهبك وهواياتك اللي تتميزي فيها؟
4: والله يا أستاذ الفاضل لدي عدة هوايات، منها السباحة وركوب الخيل، وسافرت إلى عدة دول منها تركيا وتعرفت على ثقافتهم وبعض من كلماتهم.
3: تتكلمي تركي يعني؟
4: بداية سوف أتحدث عن ثقافاتهم ثم سوف أخبرك عن بعض من كلماتهم.
3: طيب يا وطن تفضلي.
4: مثلا ذهبت إلى تركيا واكتشفت أن ثقافة تركيا هي مزيج بين الدولة العثمانية وأوروبا، وأيضا زرت المعالم التاريخية وبعض من القصور العثمانية وتعرفت على بعض من كلماتهم، مثلا يا أستاذ الفاضل أنت حاب تصبح على زميلك وتقول له صباح الخير باللغة التركية، بتقول له جونايد. وأيضا إذا حسيت أنك شبعت باللغة التركية دويدم. وأستاذ في حالة نزول المطر باللغة التركية هذا يجملون أنت أستاذ بعد، مثلا يعني إذا رأيت شخصا تركي وأحب أن تسأله عن اسمه باللغة التركية، ماذا تتوقع تسأله؟ يعني إيش باللغة التركية؟
3: إيش أقول؟ كيف الجو؟
4: إيش أستاذ؟
3: يعني كيف ممكن أسأله؟ قولي لي
4: مثال، يعني إذا شفت شخص تركي باللغة التركية بتقول له ما اسمك باللغة التركية أدنه.
3: جميل يا
4: وأيضا إذا كنت جالس مع زميلك وقاطعت في الكلام بتقول له باللغة التركية سوزمو كويزما.
3: ممتازة يا وطن. طيب يعني وطن إيش أهمية نتحدث ونتكلم لغات ثانية؟
4: أسافر إلى دول العالم وأكتشف ثقافتهم وأتعلم لغاتهم.
3: بارك الله فيك يا وطن. يعني أنت الحين تتكلمي عربي وإنجليزي وتركي؟
4: أيوة، وبعد اللغة الفلبينية أعرف.
3: جميل يا وطن. يعني رحت الفلبين ولا؟
4: لا، أنا عندي سابقا كنت أدرس في إحدى المدارس الخاصة، فشاركت في إحدى الإذاعات المدرسية عن يوم الثقافة الفلبينية، وأيضا أعرف بعض الكلمات الفلبينية مثل السلام عليكم باللغة الفلبينية كمستا، وصباح الخير باللغة الفلبينية ماغاندانغا أوماغا، وأيضا أين أنت باللغة الفلبينية آسانكا.
3: ممتازة يا وطن. عقبال إن شاء الله ما تتعلمي بقية اللغات الأخرى.
4: أستاذ لو سمحت، بعد أنا لدي إضافة بسيطة.
3: تفضلي قولي.
4: بالإضافة إلى حلمي مستقبلا أريد أن أفتح معاهد كثيرة مختصة لتعليم عدد من اللغات.
3: ليش هذا حلمك وطن؟ ليش تريدي؟
4: لأن أنا يعني أحب أتكلم لغات العالم كثير.
3: جميل يا وطن.
4: وأريد الناس يعني تتعلم مني.
3: بتفتحي معاهد تعلم إيش من لغات العالم؟
4: مثال إيران، تركيا، فرنسا، كل دول العالم يا أستاذ الفاضل.
3: بالتوفيق إن شاء الله يا وطن، هذا حلمك في المستقبل إن شاء الله يتحقق.
4: أيوة.
3: حلمك.
4: أيوة.
3: شكرا يا وطن. ومن تودي أن تشكري الآن؟ الرسالة التي تودين توجيهها؟
4: أستاذ أنا لدي عندي إنجازات أبا أقول.
3: قولي أهم إنجازاتك إيش؟
4: من إنجازاتي أيضا حصولي على المراكز الأولى من المجيدات، وتم تكريمي من قبل الدكتور علي الشكيلي في حفل المجيدين الذي أقيم بجامعة العربية المفتوحة.
3: جميل يا وطن. عاد هذه السنة بعد صف سادس لازم تكوني من المجيدين.
4: أكيد أكيد.
3: بالتوفيق إن شاء الله يا وطن.
4: بداية أشكرك على هذه الاستضافة الأكثر من رائعة والمتميزة على إدارة الحوار الراقي، وكانت دقائق ممتعة بفضل أسئلتك وإدارتك للحوار. ثانيا أشكر موصول لأمي وأبي على جهودهم المبذولة واهتمامهم الدائم لي في المدرسة، وأيضا أشكر معلماتي الرائعات على جهودهم الأكثر من الرائع. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا يا وطن. إلى اللقاء. مع السلامة.
4: مع السلامة يا أستاذ الفاضل.
3: شكرا للطالبة وطن بنت سالم بن عامر الخزيمي، وهي في الصف السادس من مدرسة زهرة قريش للتعليم الأساسي بولاية السيب. ما شاء الله على أهبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم إن شاء الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: صباح الشباب.
1: أهلا بالجميع، أسعد الله الصباحات بكل المحبة والخير والسعادة والبهجة. صباحكم تعليم، تعليم مدرسي مع عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم استقبالا للعام الدراسي الجديد 2026-2027، ومع انطلاق هذا الصباح وهذا اليوم بجامعة السلطان قابوس البرنامج التعريفي للدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدراسات الجامعية الأولى، العدد المستهدف 3182 في مختلف برامج الدراسات الجامعية الأولى، فيما تولي جامعة السلطان قابوس اهتماما خاصا بتوفير البيئة الأكاديمية والخدمات المساندة للطلبة من مختلف الفئات. وكانت الجامعة قد أعلنت عن استكمال جميع استعداداتها لاستقبال طلبة الدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 عبر توفير بيئة جامعية متكاملة تسهم في دعم الطلبة أكاديميا واجتماعيا وتثري تجربتهم الجامعية منذ اليوم الأول.
0: مع الحدث.

0: تنضم معنا عبر الاتصال مشكورة الدكتورة أنفال بنت ناصر لوهيبي، وهي مساعدة عميدة شؤون الطلبة للخدمات الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. صباح الخير دكتورة، وكل عام وأنتم بخير.
1: يسعد صباحك الأخ راشد، وكل عام والجميع بخير، وشكرا على هذه الاستضافة الصباحية، جزاك الله الله خير.
0: حياكم الله دكتورة. وكيف استعدت جامعة السلطان قابوس عبر مختلف العمادات والكليات والوحدات لاستقبال طلبة الدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027؟
1: أولا يسعدني في البداية أن أرحم بطلبتنا وطالباتنا المستجدين من الدفعة 41 بجامعة السلطان قابوس للعام الأكاديمي هذا، وأن أبارك لهم انضمامهم إلى أسرة الجامعة، متمنية إن شاء الله لهم بداية موفقة ومسيرة جامعية حافلة إن شاء الله بالنجاح والتميز. ولقد استكملت الجامعة جميع استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وحرصنا خلال الفترة الماضية وخلال الأشهر الماضية خاصة فصل الصيف أن نهيئ لهم إن شاء الله بيئة متكاملة، سواء من ناحية الدعم الأكاديمي أو الدعم الاجتماعي لدينا في المجمعات السكنية، وتوفير إن شاء الله لهم بإذن الله بداية ميسرة ومستقرة إن شاء الله من أول يوم بدينا فيه. وكما ذكرت وتفضلت، أنا بلغ عدد المستجدين هذا السنة واستكمال واللي أكملوا إجراءاتهم ما يقارب أو ما يزيد عن 3000 طالب وطالبة. وكما تم أمس ولله الحمد الانتهاء من توزيع السكن الجامعي لكل الطلبة المستحقين عندنا في السكنات الطلبة بالتعاون والتنسيق مع مركز نظم المعلومات. وبلغ تقريبا عدد المستفيدين أمس مساء من السكن الجامعي ما يزيد عن 1038 طالب و1025 طالبة في السكن، إضافة إلى 24 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة. طبعا لتميز هذا العام واللي كان جدا جميل هو استكمال جميع التسكين، عمليات التسكين هذا العام بالتحول الرقمي للتسكين الإلكتروني لجميع الطلبة المستجدين من ذكور وإناث، حيث تلقى كل الطلبة يعني رسائل نصية وكذلك رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن بيانات السكن والمجمعات السكنية، كذلك بيانات الطالبات والتصاريح اللي كانوا عادة تقام ورقية تم تحويلها جميعها إلكتروني. طبعا هذا التحول الإلكتروني أنا أعتبره نقلة جميلة ونوعية في عالم التحول الرقمي الحالي، وتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الاستقبال والتسكين، كذلك تقليل الوقت والجهد اللي صار للطلبة.
0: طيب.
1: كما أنت ذكرت كذلك اليوم نحن ما يقتصر استعدادنا استقبال الطلبة يعني على الجانب السكني بل عدة اليوم طبعا كما تعرف لمدة أسبوعين برنامج تعريف متكامل إن شاء الله يساعد الطلبة على التعرف على بيئتهم الجامعية والخدمات والفرص اللي متاحة لهم.
0: طيب دكتورة إيش تضمن اليوم مثلا يعني إضافة
1: اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله اليوم بإذن الله حيكون لقاء رسمي يجمع صاحب السمو السيد الدكتور رئيس الجامعة بأبناء وبناته إن شاء الله من الطلبة المستجدين، وهو لقاء سنوي سموه يحرص عليه لإلقاء نوع أو يعكس حرص الجامعة على التواصل المباشر مع الطلبة من بداية رحلتهم الجامعية، تعرف كذلك تعزيز شعورهم بالانتماء للمجتمع الجامعي ولجامعة السلطان، فهذا يعني واحدة من الأشياء اللي حنقوم فيها اليوم. كذلك البرنامج بيتضمن عروض مرئية من الجهات المختلفة من الكليات وكذلك من عمادة شؤون الطلبة، يعقبها إن شاء الله لقاء تعريف تقدم الدكتورة ريا بن سالم المندرية، هي عميدة شؤون الطلبة، كذلك تعرف الطلبة بأبرز الخدمات والبرامج والمبادرات اللي بتقدمها العمادة لدعم ومساندة الطلبة إن شاء الله. كذلك نحن كعمادة شؤون الطلبة حرصنا على أن يكون كذلك في لقاءات أخرى في خلال هذا الأسبوع، منها إن شاء الله يوم الاثنين حيكون في لقاء تعريفي في الخامسة مساء مع الطلبة، نعرفهم على الخدمات على الدعم المالي الدعم اللوجستي اللي يحتاجوه من عمادة شؤون الطلبة، وكذلك برنامج خفيف يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء أمسية رياضية إن شاء الله حاطينها للشباب والبنات مخصصة في القاعات الرياضية للشباب والطلبة ومخصصة أخرى للطالبات. هدفنا اصلا منها هي تعزيز تعرف التواصل والتعرف الشباب والبنات يعني على البيئه اللي موجودين هم فيها، وترسيخ نوع من روح الانتماء وتهيئه البيئه الجامعيه عندنا يعني ان شاء الله.
0: طيب يعني كيف تحرصون في هذه الفتره التعريفيه ان تؤكدوا للطلبه ان جامعه السلطان قابوس ليست محطه تعليميه فحسب، بل بيئه سيجد فيها الطالب كل الدعم والتميز والفرص التي ستحقق طموحاته. تعرف هم سينتقلون من بيئة تعليمية إلى بيئة تعليمية مختلفة تماما عليهم، فكيف يتم تهيئتهم لكل هذه الظروف؟
1: والله كما قلت لك هو برنامج مكثف، إن شاء الله جميع الكليات والعمادات حرصوا على أن يكون هناك في نوع من التوعية. عندنا عماد القبول التسجيل، طبعا الطلبة بعد الانتهاء اليوم حيروحوا يستلموا من عندهم بطاقاتهم الجامعية، يتعرفوا على احتياجاتهم. كل كلية في لقاء مع العميد ومع مساعدين العمدة لتعريف الطلبة باحتياجاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى كما ذكرت لك احتياجاتهم بالنسبة لنا إحنا كعماد شؤون الطلبة، هي الدعم اللوجستي والدعم الاجتماعي لهم بكل المناحي يعني إن شاء الله.
0: وبالنسبة لكم في عمادة شؤون الطلبة، ما الرسالة التي تؤكدونها لكل الطلبة المقبولين في رحاب الجامعة لهذا العام الأكاديمي لاستغلال سنوات دراستهم في الجامعة أعظم استغلال بما يعود عليهم بالنفع؟
1: نحن نؤمن من البداية أنه هو لازم نعزز عند الطالب الشعور بالانتماء والثقة، ونمنحه طاقة وانطلاقة إيجابية نحو بيئة جامعية حافلة. فإحنا طبعا كما تعرف العمادة شؤون الطلبة كذلك عندنا شق ثاني وهو شق الأنشطة، وهذا جدا ضروري أن الطلبة يشاركوا فيه. عندنا مجموعة كبيرة من الأنشطة، مجموعة كبيرة من الدعم للطالب، أن نحن نريد نوازي ما بين الشق الأكاديمي للطالب وكذلك تعزيز عند المهارات، تعزيز عنده الأنشطة، كذلك عندنا التشغيل الطلابي. يعني نحاول قدر ما نقدر أن تكون المحطات اللي يمر عليها الطالب فيها استعداد واستكمال لمسيرته سواء الأكاديمية أو الشخصية.
0: نرجو التوفيق إن شاء الله لكم ولكل الطلبة والطالبات، وبإذن الله سنوات دراسية حافلة بتحقيق كل الطموحات. شكرا لكم دكتورة أنفال.
1: الله يجزيك خير، ونسأل الله لهم التوفيق اليوم، وأن تكون الجامعة السلطان قابوس إن شاء الله بيئة يجدون فيها العلم والدعم والتميز والفرص لتحقق لهم تطلعاتهم وطموحاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتورة أنفال بنت ناصر الوهيبي، وهي مساعدة عميدة شؤون الطلبة للخدمات الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، حيث استقبلت الجامعة طلبة الدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدراسات الجامعية الأولى، العدد المستهدف 3182 في مختلف برامج الدراسات الجامعية الأولى، فيما تولي الجامعة كل اهتمامها من أجل تهيئة الظروف لبداية جامعية مليئة بالحيوية والتفاعل في تعزيز نجاح الطلبة و تمكينهم من تحقيق التميز الأكاديمي والشخصي في رحاب جامعة السلطان قابوس.

اهلا اهلا بالجميع، حيا وسهلا ومرحب بكم مستمعينا اعزاء مع عودة برنامج صباح الشباب لهذا الموسم الحالي. واليوم بدأ عودة المعلمين والمعلمات إلى مختلف مدارسهم إذانا ببدء العام الدراسي الجديد، وجامعة السلطان قابوس تستقبل الدفعة 41 من الطلبة الجدد، والأسبوع القادم إن شاء الله عودة الطلبة إلى مدارسهم، والطلبة يعودون أيضا إلى مختلف الكليات والجامعات تباعا إن شاء الله. حيا وسهلا ومرحب بالجميع. وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط أعلنت عن توفر فرص عمل وظيفية جديدة في مؤسسات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة، وذلك لمختلف التخصصات والمؤهلات. أوضحت الوزارة أن الإعلان يأتي لإتاحة الفرصة أمام الباحثين عن عمل الراغبين في التنافس والترشح للفرص المعروضة ودعم الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات. وزارة العمل أشارت إلى أن الاطلاع على الفرص والتقدم إليها يتم إلكترونيا عبر خدمة فرص العمل بالموقع الإلكتروني للوزارة mol.gov.om أو من خلال التقديم عبر تطبيق معك. نسأل الله التوفيق لكل الباحثين عن عمل. أهلا بالجميع وصباحاتكم صحة وعافية. الشاي الأخضر والقرفة يحطيان بشعبية واسعة بين المهتمين بالتغذية والصحة، لا سيما على منصات التواصل. يروج مستخدمون لمزيجهما بوصفه مشروبا قد يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، لكن هل يجمع هذا المشروب فعلا بين فوائد مميزة لكل من الشاي الأخضر والقرفة، أم أن تأثيره على سكر الدم مبالغ فيه؟ الخبراء يؤكدون أن إضافة القرفة إلى الشاي الأخضر قد تكون خيار جيد ضمن النظام الغذائي المتوازن، لكن لا توجد أدلة كافية على أن هذا المشروب كأن مشروب سحري ينظم مستوى السكر في الدم. على فكرة، على ذكر الحفاظ على الوزن المثالي، لماذا يواجه أو يفشل الرجال تحديداً في خسارة الوزن؟ بعضهم يبدأ برنامج غذائي ويبدو عليه بشكل واضح يعني نتيجة التزامه بالنمط الغذائي الصحي والبرنامج الغذائي والرياضي، لكن الرجال يواجهون الصعوبة في إنقاص الوزن لأنهم يعتقدون أن الحميات الغذائية مخصصة للنساء ويربطونها بالحرمان، ما يجعلهم أقل إقبالا على برامج إنقاص الوزن. باحثون من جامعات أجروا مقابلات مع 24 رجلا تزيد أعمارهم على 30 عاما لاستكشاف تجاربهم مع برامج إنقاص الوزن والعوامل اللي تؤثر في قدرتهم على الالتزام. أظهرت النتائج أن الرجال ينظرون غالبا إلى الحمية الغذائية باعتبارها مفهوم خاص بالنساء، كما يصفونها بأنها تجربة سلبية ترتبط بالقيود الغذائية والفشل في الحفاظ على النتائج على المدى الطويل. الموضوع له علاقة يعني بالجانب النفسي. بالنسبة لك، عندك عزيمة، عندك إصرار على الوصول إلى الوزن المثالي الذي تتصوره؟ يا مرحب يا مرحب. على ذكر أيضا الالتزام بنمط غذائي صحي، كم كمية المكسرات اللي يمكن أنك تتناولها يوميا بطريقة آمنة مفيدة للصحة؟ صحيح المكسرات صحية، لكن احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية قد تضر بالرشاقة وتسبب زيادة وزن، لذلك من المهم التحكم في تناولها. أسعد الله الصباحات بكل أمل وابتسامة وتفاؤل.

يا مرحب يا مرحب. وعلى ذكر الصباحات، المشروب الصباحي اللي يحمي القلب ويقلل من خطر السكتات الدماغية على ذمة الأطباء والمختصين هو الشاي. ترى كوب الشاي الأحمر الأسود اللي من غير إضافات، اللي تبدأ به صباحك ما فقط وسيلة عشان تتخلص من النعاس، بل له فوائد إضافية لصحة قلبك. والشاي الأخضر مثلا بفضل غناه بمضادات الأكسدة يقلل من الالتهاب والكوليسترول ودعم صحة الأوعية الدموية. أهلا أهلا بالجميع، أسعد الله صباحاتكم بالمحبة والخير والأمل والتفاؤل. صباح ملؤه التوفيق والسعادة. إنترنت الهاتف لا يعمل رغم وجود الإشارة، أحيانا تمر عليك هذه الفكرة. طيب إيش الحل؟ يواجه الكثير منا بشكل متكرر مشكلة مزعجة. الهاتف يظهر وجود إشارة شبكة الهاتف، لكن اتصال الإنترنت لا يعمل، مما يجعل فتح المواقع الإلكترونية واستخدام التطبيقات اللي تحتاج إلى الإنترنت صعبا. إذا كانت بيانات الهاتف لا تعمل رغم وجود إشارة الشبكة، جرب تشغيل وضع الطيران كم ثانية ثم قم بإيقافه مرة أخرى، وإن شاء الله النتائج مية مية. واتساب يعزز أمان الحسابات بميزات جديدة لحماية المستخدمين. على ذكر أمان الحسابات، نؤكد لكم جميعا أهمية أن نكون على قدر عال من الوعي للتصدي لهجمات الهجمات الإلكترونية وهجمات النصب والاحتيال التي يتفنن فيها المحتالون إلكترونيا في الوصول إلى بيانات المستخدمين. وواتساب يقدم ميزات أمنية جديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للمستخدمين وحساباتهم، حيث تتيح التحديثات للمستخدمين تخزين أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، وجعل التحقق بخطوتين أكثر أمانا، وتوفير معلومات إضافية عند ورود مكالمات من أرقام مجهولة. إلا أن الميزة الأخيرة لا تتوفر على جميع الأجهزة. أما النظرة الأقرب على الميزات الثلاث الجديدة، فيمكن للمستخدمين الآن أنهم يخزنوا أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، ويجري تحسين ميزة التحقق بخطوتين، وعند ورود مكالمات من أرقام مجهولة غير موجودة في قائمة جهات اتصال المستخدم، سيعرض واتساب الآن معلومات إضافية، مثل ما إذا كان الرقم من دولة أخرى، أو ما إذا كان المتصل عضوا مشتركا في أي من الدردشات الجماعية. يا صباح الخيرات، صباح الكلمات اللطيفة الجميلة، صباح المبتسمين المتفائلين خيراً.

0: أهلا بالجميع وصباحاتكم النور والخير مع هذه العودة المتجددة من أجلكم في صباح الشباب. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب من 1,950,000,000 ريال عماني بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. الفرص تشمل مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية، التطوير العقاري، السياحة البيئية والبحرية بالتعاون مع بلدية ظفار، هيئة البيئة، وزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مستفيدة من المقومات الطبيعية والسياحية والبيئية والعمرانية التي تتميز بها محافظة ظفار.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني

وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي.

0: أهلا بكم جميعا وحول تفاصيل هذه الفرص الاستثمارية الخمسة في محافظة ظفار في المشروعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية
1: مع الحدث.
0: ينضم معنا مشكورا الأستاذ علوي المشهور بعمر، وهو خبير اقتصادي في صالة استثمر في عمان بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. صباح الخير أستاذ علوي، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا أستاذ راشد، حياكم الله، سعيد بأن أكون معكم على هذا الأثير.
0: حياكم الله ونحن أكثر سعادة. شرحا وتفصيلا حول هذه الفرص الاستثمارية، فعلى ماذا تشمل هذه الفرص الاستثمارية من حيث القطاعات، وما الأهمية الاستثمارية التي تضيفها إلى محافظة ظفار؟
2: هذه الفرص الاستثمارية في هذه المرة تحاول أن تتكامل مع البيئة الظفارية المتنوعة. ظفار كما تعلم أستاذ راشد قد تكون من بين أكثر المحافظات تنوعا، فهي محافظة ذات مقومات طبيعية على المستوى الزراعي السياحي الصناعي كذلك واللوجستي والبيئي. فلهذا مثلا شملت المشاريع مشروع سهول الرذاذ، والذي يقوم في نفس المنطقة التي كان بها مركز البلدية الترفيهي في صلالة، وهذا يعني المركز سابقا كان مؤقت مع مواسم الخريف، لكن الفكرة أن يكون مشروع سهول الرذاذ مشروع دائم طوال السنة. تم التخطيط له طبعا بقيادة بلدية ظفار ومكتب المحافظ، ومشروع سهول الرذاذ راح يكون علامة فارقة في المدينة وموجودة بشكل دائم وليس مؤقت، وهو مشروع متعدد الاستخدام. على الجانب الآخر، يعني كثير من الناس كانت دائما تعطينا ملاحظات من قبيل أن الغطاء النباتي في منطقة السهل معرض للخطر، اللي هي المساحة الفاصلة بين الشريط والساحل الذي به المدن وكذلك الجبال. لذلك أتت فكرة حديقة الذاكرة النباتية في سهل الرذاذ. الحديقة تعتبر من بين الأكبر في السلطنة، مساحتها 1.1 مليون متر مربع، مشروع استثماري ضخم جدا، وهو يعني هدفه الأساسي حماية البيئة وحماية هذه المنطقة وإيقاف التوسع أو التشظي العمراني الذي قد يمتد على منطقة السهل، وخلق حالة من التوازن بين الجوانب الزراعية والرعي، وكذلك فتح المكان كمتنفس عام لعموم الناس سواء كانوا مواطنين مقيمين أو زوار وسياح. ولذلك هذا أيضا رح يكون تجربة سياحية فريدة من نوعها، يتم فيها حماية هذا الشريط من سهل رذاذ وحماية البيئة في تلك المنطقة، وتحقيق شكل من أشكال التوازن شبيه أحيانا ببعض التجارب الدولية الرائدة في هذا الجانب في سويسرا في النمسا في دول متقدمة جدا في هذه التجارب. وهنالك لو تلاحظ حاليا كثير من التجارب السياحية هذا العام مثلا كانت في غرب ظفار في شاعة على سبيل المثال، ما كنا نسمع أو كثير من الناس ما كانوا يسمعوا عنها قبل سنوات، لكن اليوم أصبحت وجهة سياحية وعلامة فارقة شاعة رخيوب الكوت، ووجود مثلا الشارع الساحلي بين هذه المدن. لو أأتي الآن ليقنع أي مستثمر أن يتجه إلى هذه الأماكن لن تكون العملية صعبة. لذلك نحن قلنا قد يكون من الجيد أن يلعب استثمر في عمان دورا في الترويج للمناطق الشرقية من ظفار. لذلك اتجهنا إلى مشروع النزل البيئي ومركز زوار بخور صناق التابع لنيابة حاسك في ولاية سدح، وهذا الخور رح يقدم تجربة بيئية صديقة للبيئة بشكل كبير، متنوعة، نزل ومركز زوار، إضافة إلى مجموعة من الخدمات، وبجوارها في منطقة ليست بعيدة عنها كذلك تجربة فريدة أخرى والتي هي نادي الغوص في جزر الحلانيات. لو تلاحظ التجارب التي تم التركيز عليها منها ما هو في السهول والجبال وحتى داخل البحر مثل هذه التجربة في نادي الغوص. صلالة مشهورة أو ظفار عموما مشهورة بشعابها المرجانية، مشهورة بالغوص، مشهورة بكثير من التشكيلات الفريدة من نوعها في الشعاب المرجانية اللي تستقطب وتكون عامل جذب لكثير من الزوار. هذا المشروع راح يكون على مساحة شاسعة كذلك وبقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليون. وأخيرا طبعا واللي هو المشروع الأبرز والأهم مدينة صلالة المستقبلية واللي راح تكون تقريبا أكبر هذه المشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 1,900,000,000 ريال عماني. طبعا مشروع المدينة أيضا تقوده وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، واستثمر في عمان في مختلف هذه المشاريع، لا تكتفي فقط بعملية الترويج، استثمر في عمان تدخل حتى في عملية التخطيط والتأطير للفرص الاستثمارية. لذلك موجود لدينا فريق كامل معني بتأطير الفرص الاستثمارية وعقود مع مجموعة من أبرز الشركات الاستشارية العالمية لعملية تطوير وتحسين هذه الفرص الاستثمارية. وبعد ذلك نحن لا نعلنها فقط في المنصة، عمليا لدينا فريق استهداف يأخذ هذه الفرص للترويج لها عالميا في أهم المدن في العالم بناء على توافر المستثمرين في تلك المدن، ومن ثم فريق للعمليات وفريق للتفاوض الوطني خصوصا عندما تتجاوز القيمة الاستثمارية 50,000,000 ريال عماني. وهكذا يعني، فهي منظومة شاملة بالتعاون مع كثير من الجهات الحكومية. هذه الفرص الخمس كان فيها تنسيق مهم وكبير جدا مع مكتب المحافظ وبلدية ظفار، كان فيها تنسيق عالي المستوى مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكذلك مع هيئة البيئة ووزارة التراث والسياحة.
0: طيب أستاذ علوي، يعني هذه الفرص الاستثمارية واستقطاب هذه الاستثمارات النوعية تعزز من القيمة المحلية المضافة، توسع أكيد مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من المزايا التنافسية. ماذا عن التسهيلات؟ يعني ما الذي سيدفع المستثمر سواء المحلي والدولي إلى الاتجاه إلى محافظة ظفار للاستفادة من هذه الفرص النوعية؟ أقصد يعني من خلال استثمر في عمان، كيف تعملون على تسهيل رحلة المستثمر؟
2: التسهيلات كثيرة طبعا. بالمناسبة نحن كانت في السابق كان معظم المشاريع تتجه إلى المناطق التي تسهيلاتها جاهزة، يعني مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، المنطقة الحرة في صلالة، في المديونة، وكذلك مثلا مزارع نجد وغيرها. هذه المرة نحن قلنا بالعكس، نريد تحدي أكبر، نريد الأماكن التي هي أكثر نفعا للناس، لأن مثلا الناس أحيانا تسمع عن مشاريع بمئات الملايين في المناطق الحرة أو في أماكن لا تراها، أماكن بطبيعتها هي قد لا يعرف عنها إلا من يعمل في داخلها يعني. فنحن قلنا لا، نريد هذه المرة نتجه للأماكن التي يسكنها الناس في التجارب ذات الأثر الأكبر والمضاعفات الاقتصادية الأكبر. كذلك التسهيلات تتمثل أولا في جاهزية كل التراخيص الخاصة بهذه الفرص الاستثمارية، فالمستثمر لا يحتاج لأن يدخل في مسار المزايدة على الفرصة، الفرصة واضحة، الأرض موجودة، الشروط واضحة، حقوق الانتفاع أيضا في كثير من الحالات موجودة وواضحة، مدد الاستثمار طويلة المدى. أيضا بالإمكان من خلال فريق التفاوض الوطني النظر في بعض الاستثناءات أو بعض المزايا التي قد يطلبها المستثمر، ولكنها مشروطة بأن يحقق لنا قيمة اقتصادية كذلك للبلد. يعني المسألة ليست، نحن لم نعد في مرحلة البحث عن مستثمر، أصبحنا أيضا في مرحلة تتيح لنا النظر في ما الذي تمتلكه الدولة لتطلبه من المستثمر. يعني اليوم نحن لسنا في حالة بحث عن مستثمرين، المستثمرين موجودين، ولكننا نبحث عن من هو المستثمر الذي سيقدم أكبر عدد من فرص العمل للمواطنين في المنطقة، من هو المستثمر الذي سيقوم بإتاحة اللي هي عقود الشراء للمشتريات مع الشركات المحلية، من الذي سيقدم نقل للمعرفة أكثر. فصارت معايير المفاضلة أيضا ومدى التسهيلات التي قد يحصل عليها المستثمر مرتبطة بحجم القيمة المضافة التي سيقدمها للبلد. فإذا كانت الحكومة ستخطو خطوات لمزيد من الإعفاءات والتسهيلات، هذا يجب أن يقابله كذلك مزيد من فرص العمل ومزيد من القيمة المحلية المضافة للمجتمع المحلي. فالتسهيلات كثيرة، من بينها الأرض، التراخيص، من بينها المساحات الشاسعة. يعني لو تلاحظ بعض هذه المشاريع مساحاتها شاسعة جدا، مثلا حديقة ذاكرة النباتية في سهرزاد تتكلم عن 1,500,000 متر مربع، يعني هذه مساحة هائلة. مدينة صلالة المستقبلية مثلا أكثر من 10 كيلومتر تقريبا، فبطول يتجاوز 6 كيلو على واجهة بحرية مطلة على المحيط مباشرة في مدينة صلالة، يعني ليست في منطقة نائية مثلا. فالمساحات التراخيص، يعني أحيانا التسهيلات الضريبية، الإعفاء من المدخلات على المشاريع أحيانا، هذا أيضا قائم، الشراء الحكومي المسبق أو الدخول كشراكة من قبل الحكومة. مثلا مشروع سهول الرذاذ، الحكومة متعهدة المشروع كلفته ستكون 40 مليون ريال عماني، هذا كحد أدنى، المستثمر بإمكانه أن يتجاوز ذلك لأرقام أكبر من ذلك، لكن الحكومة متعهدة بالمساهمة ب 15 مليون ريال عماني إلى جانب المستثمر في هذا المشروع، فهو لن يستثمر بمفرده، الحكومة ستكون إلى جانبه، ليس فقط من خلال التشريعات والتسهيلات وهذه الأمور، لا، الحكومة ستكون موجودة كذلك بمالها، بخططها، بتسهيلاتها الأخرى، بكل ما تمتلكه إلى جانب المستثمرين. قصة نجاح أي مستثمر في عمان هي قصة نجاح لكل عمان، وهذا ما نسعى إليه.
0: نسأل الله التوفيق لكم في استقطاب هذه الاستثمارات والعمل معا نحو أن تكون هذه المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع إن شاء الله. شكرا لكم سيد علوي.
2: شكرا لكم سيد راشد، ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك سعد إن شاء الله. كان معنا الأستاذ علوي المشهور باعمر، وهو خبير اقتصادي في استثمر في عمان بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حول ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

اهلا اهلا بالجميع، حيا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا اعزاء للاذاعه الاكثر استماعا في سلطنه الشباب. عمان اذاعه الشباب وبرنامج صباح الشباب. صباحاتكم جميعا الخير والنور والمحبه، وحيا وسهلا بكم جميعا اينما كنتم. شكرا شكرا لطيب الاستماع والمتابعه. الشاشات أصبحت اليوم جزءا روتينيا من حياة الكثير من الأطفال والصغار، ما يثير تساؤلات متزايدة حول كيفية تأثير التعرض المبكر لها على نموهم مع مرور الوقت. كشفت أبحاث حديثة تتبعت أطفالا من عمر سنة واحدة حتى سن الثامنة أن زيادة مشاهدة الشاشات خاصة خلال مرحلة السنوات الأولى ارتبطت بانخفاض الأداء الأكاديمي في سن التاسعة وضعف الذاكرة العاملة في سن العاشرة ونصف. تشير النتائج إلى أن توقيت تعرض الأطفال للشاشات قد يكون بنفس أهمية مدة هذا التعرض. توصي منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتجنب استخدام الشاشات تماما قبل 18 عام، قبل 18 إلى 24 شهر، وتحديد مدة استخدامها بأقل من ساعة يوميا للأطفال بين عمر السنتين والخمس سنوات. لكن للأسف كثير من الأطفال يقضون وقتا أطول أمام الشاشات مما توصي به هذه الإرشادات. الأبحاث السابقة حول تأثير مشاهدة الشاشات على النمو المعرفي أسفرت عن نتائج متباينة، إذ اعتمد معظمها على لقطات فردية في نقطة زمنية واحدة، أو ركز بشكل أساسي على الأطفال في سن المدرسة، أو افتقر إلى قياسات متكررة طوال مرحلة الطفولة المبكرة. تحديد الفترات اللي قد يكون فيها التعرض للشاشات أمر مهم جدا، مع مراعاة أدق العوامل الأسرية والبيئية المحيطة من أجل سلامة وصحة الأطفال. شكرا لكم جميعا لطيب المتابعة، وغدا إن شاء الله لقاء آخر متجدد يجمعنا بكم في صباح الشباب. كنا معكم اليوم مع أول الحلقات واللقاءات للموسم الحالي لبرنامج صباح الشباب، مع بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 بعودة أكثر من 68 ألف من المعلمين إلى مدارسهم، ومع بدء أيضا العام الأكاديمي 2026-2027 في رحاب جامعة السلطان قابوس. وأيضا كنا معكم حول تفاصيل الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في محافظة ظفار بقيمة تتجاوز 1,950,000,000 ريال عماني. شكرا للجميع، غدا لقاء آخر من صباح الشباب. شكرا لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان، في نمائها، في تطورها. شكرا لمن يسهمون في بناء عمان بالعزم المتجدد كل صباح في حركة عمل دؤوبة. كنا معكم راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجيكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبة بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. شهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصر بالضفة الغربية. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال وإقليم التبت الصيني إلى نحو 700 وفاة وآلاف المفقودين. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: 그런 그렇습니다.
1: 이다아투 샤바브

0: عاشو عاشو.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم بحنحدثكم حديث لطيف كذا يلمسنا احنا جميعا. الحديث اليوم بيكون عن الجار وما أدراك ما الجار. من منا ما كان عايش وسط جيران؟ من منا اليوم ما في حول جيران؟ بس حديثنا عاد ما بيكون عنا احنا، احنا خلاص خضينا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين حقنا في الجيران. اليوم حديثنا بيكون عن أبنائنا، لأن الأبناء ما يتربوا فقط داخل جدران البيت الواحد، وعيهم يتشكل أيضا حتى من البيئة المحيطة فيهم، ومن بينهم الجار. الجار اللي يشارك الأسرة الشارع، ويشاركهم الحارة، يشاركهم المنطقة، يشاركهم اليوميات الصغيرة. لأن مثل ما قال ابن خلدون، الإنسان ابن بيئته. الطفل يلاحظ ويقلد ويتأثر باللي يشوفه ويسمعه. ممكن يكون هذا الجار نموذج إيجابي يعزز هذه القيم عند هذا الطفل، أو ممكن يترك سلوك سلبي يتأثر ويكون له أثر خفي في شخصية الابن، فلا تتهاونوا بهذا الأمر. من هنا كان للجار دور غير مباشر حقيقة، لكن مؤثر جدا في تنشئة الأبناء، سواء سلب أو إيجاب بحسب طبيعة هذه العلاقة وحدودها ومستوى الوعي المجتمعي. أنا لليوم لازلت أذكر جارات أمي، عاشة سليمان، خالو عيدة، خالو عايشة بنت حالي، خلو محفوظة، خلو راية، خلو آمنة وغيرهن. اليوم متخيلين لما نصادفهم يذكرونا بطفولتنا، يذكرونا بأحداث يمكن إحنا نفسنا ما نتذكرهم، بس هم يذكروا. أخواننا لا زالوا يتذكروا الجار اللي نصحهم ما يتأخر عن الصلاة. أخواننا لليوم يتذكروا الجار اللي طلب منهم يتقدموا في محضر الرجال عشان يضيفوهم، أو جار مسك يدهم يعلمهم صب القهوة، أو الجار اللي شد على يده يطلب منه يصافحه ويفتح كذا يده بطريقة صحيحة المصافحة. إخواننا لليوم لا زالوا يتأثروا. ليش؟ لليوم لا زالوا يذكروهم. ليش؟ لأن الجار له كان دور. الجار كان له دور. ما أعرف أنا في الوقت الحديث شو اللي نسف هذا الدور تماما. هل زادت حساسيتنا إحنا كأسر من باب إنه لا، إحنا أنا الوحيد اللي حقي ربي أبنائي، وأنا والبقية أنتوا يعني ولا كأنكم تشوفوا ولا كأنكم تسمعوا. أنا اليوم ما جالسة يعني أقول أن لغيرك حق في تربية أبنائك، ولكن وين المشكلة إذا الجار أيضا علم؟ الجار هذا المحب الرائع علم الإبن، نصحه على موضوع الصلاة، يلا يا شباب أذن المغرب صار وقت صلاة. اليوم بعض الأهالي زعلوا، أنت مالك حق أنك تكلم ابني. وهذا الأثر ما أثر بسيط، هذا الأثر ما أثر بسيط، لا نتهاون فيه، لا نتهاون فيه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: كم من الجيران كان لهم أثر إيجابي، وكم من الجيران كان لهم دور في سلوك غرس في طفل، ونعم كم من الجيران لهم آثار سلبية يعني ما نقدر احنا نقول ان ما في موجودين هذا الجيران. يعني احنا كثير اصبحنا نسمع، او مش كثير علشان ما نعمم الفكرة، بس احنا نسمع عن جار مثلا اشترى ارض وبنى مسكن في منطقة بعيدة لانه ما قدروا يتحملوا تصرفات جار او معاملاتهم لأبنائهم. فاليوم احنا كجيران لو نوينا ان وقت خروجنا من بيوتنا ومصادفتنا لابناء الجيران نحتسبها نية لله سبحانه وتعالى، اني انا اخلق افكار طيبة عند اولاد الجيران، يشوفوني انا الجار الصالح، يا يا الله ما تتخيلوا هذا الدور كيف له أثر في أطفالنا، ما تتخيلوا كيف هالدور له أثر في نفوس أطفالنا. ماما الجار الفلاني لما شافني أني أنا متأخر على الصلاة قال لي يلا بسرعة صلي، يلا نروح أنا وأنت. ماما الجار الفلاني لما شافني طحت يعني تعورت هو اللي يعني جاي ركض وكان مهتم. ماما الجار الفلاني لما قابلته في البقالة قال لي اترك عنك هذا هذا هذا مواد مش صحية فيه، خذ لك هذا هذا أنفع لك. لاحظوا لاحظوا الجار، هذا دور الجار. فأنا حديثي مش حديث إن شو اللي صار قد، لا حتى الحين حتى إحنا حديثنا اليوم حاليا في جيران موجودين فيهم الخير وفيهم البركة. بعض الجيران والله يعني أنا سمعت هذه الكلمة من نساء كبيرات في العمر، قالوا هذا جاري كان مثل أهلي، يعرفوا عني اللي أهلي ما يعرفوه. شيء جميل، شيء رائع، شيء طيب. كم من الأسر، وهذا الأمر أنا شهدت عليه، كم من أسر بكت لما انتقلت لبيت جديد. أنا أذكر كانت امرأة في إحدى القضايا أنا كنت فيها، فنتكلم عن القضية، كانت جدا ثابتة في حديثها لحد ما وصلت أو وصلتنا معلومة إن هي لما انتقلت إلى بيت جديد. أنا يعني بدت هنا تبكي، فأنا سألتها توقعت إنها حنت للبيت القديم، حتى ما كملت لنا يعني الموضوع، لما وصلت لموضوع انتقالها بدت تبكي. فأنا أسألها توقعت إنها حنت للبيت القديم، قالت لي لا، الجيران حنيت لجيراني، حنيت لما يدخلوا يسألوا عني، لما يشوفوا شو ناقص عندي، لما يشوفوا أبنائي. الجيران كانت الجارة تربي أبناء الجارة الأخرى. احنا نقول ما علي، الحدود حلوة علشان يعني تكون الأمور واضحة فيما يخص هذا الأمر، ولكن أيضا لا أنسف دور الجار تماما، لا ننسف دور الجار تماما. الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. متخيلين في سورة النساء، متخيلين إن الله سبحانه وتعالى خص الجار هنا، ذكر الجار هنا. صحيح في تسلسل وبدينا فيه بالوالدين، ولكن وصلنا للجار. من قيمة الجار، من تأثير الجار على الأبناء، من تأثير الجار على يعني جيرانه والناس اللي حوله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، في حديث متفق عليه. فلا نتهاون في قيمتنا كجيران، إحنا طالعين ننوي أنا كمرأة أو ينوي هذا الرجل لما أطلع أكون أنا قدوة حسنة لأبناء الجيران، أكون قدوة حسنة بزراعة سلوك طيب أو بفكرة طيبة. لا نتهاون في أثر هذه الكلمة الطيبة اللي أنا ممكن ألقيها على ابن جيران. فلكل جار يسمعني، قد لا تدرك حقيقة أن هذا تصرف بسيط منك أو كلمة عابرة أو سلوك يومي، ما قد لا تدرك أثر العمق اللي ممكن يزرعه في نفس هذا الطفل، يشوفه ويقتدي فيك. لأن الأبناء يتعلموا من المشاهدة قبل التوجيه، فبيشوفوك، بيشوفوا تصرفاتك، بيشوفوا أفعالك أنت كجار، إحسانك لجيرانك، إحسانك لأهل هذا الطفل. من القدوة قبل النصيحة، كن جار يعزز القيم، لا تهدموا هذه القيم. كن جزء من بيئة آمنة، كونوا جزء من بيئة سليمة، كونوا جزء من حارة، من منطقة رائعة الجيران متكاتفين ومتعاونين فيها. لا تكونوا مصدر قلق، لأن الجار اليوم شريك في تربية جيل كامل حتى دون أن أنت تشعر بهذا الأمر. فكما تحب أن يكون جارك لأبنائك، أرجوكم كونوا أنتم الجيران اللي يتمنوا الآخرين أيضا لأبنائهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيء ودائعه.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

مات. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شيتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
3: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
4: من جلسات نغم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار الوطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت صباحاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر يجمعنا في برنامجكم مسك النهار على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. صباح الخير لكل من يستمع لنا في هذه الأثناء ومن سينضم تباعا من الأعماق، له كل التحية والتقدير. صباح أسبوع جديد، نتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون حافل بالجد والاجتهاد والعطاء والمثابرة لهذا الوطن الغالي في مختلف المجالات وشتى الصعود. صباح الناس اللي سبقوا المنبه، وصباح اللي الحين يحاولوا أنهم يصحصحوا صباح الطرقات وهي تمتلئ بالحركة والزحمة، والقهوة وهي ترتب المزاج، والأمنيات الصغيرة اللي ما زالت تبحث عن بداية. وين ما كنتوا مستمعين الكرام، في الطريق، في العمل، أو توكم فقط تستقبلون يومكم، نحن هنا علشان نشارككم الصباح بكل تفاصيله، سوالف خفيفة، موضوعات تهمكم، وأصواتكم اللي أكيد ضيف للبرنامج نكهته الأجمل. صباحكم مسك في مسك النهار، معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما عمار البلوشي، وطيب الاستفادة.

0: الله الله الله الله الله يا عمار، وش الاختيارات من بداية البرنامج. حياكم الله إذن من جديد مستمعين الكرام، وما زلنا معكم أكيد في مسك النهار على مدار ساعة كاملة على الهواء مباشرة، محطات وفقرات ومتابعات مستمرة ودائمة. في الابتداء أكيد فقرة مسك الوطن، والحديث راح يكون إن شاء الله تعالى حول مدائن عندما تتحول المدن الصناعية إلى محركات للاقتصاد. وفي فقرة مسك الحياة سننتقل بكم اليوم للحديث حول موضوع جدا جميل، وموضوع لربما يلامس الكثيرين، وهو موضوع ما يعرف بالبطارية الاجتماعية. هل سبق أنكم سمعتوا بهذا المصطلح؟ راح نتعرف أكيد من خلال حلقة اليوم عن هذا الموضوع، عن حول هذا المفهوم البطارية الاجتماعية. وفي فقرة إيش لك وإيش عليك أكيد راح نتعرف على إيش اللي لنا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإيش اللي علينا فيما يتعلق بموضوع البطارية الاجتماعية. أما في فقرة مسك الختام في الحديث اليوم راح يكون عن قصة ورواية أغنية يا غالي الأثمان لمحمد عبده. هذه أبرز المحطات والمتابعات اللي راح تكون حاضرة اليوم إن شاء الله تعالى في حلقة مسك النهار من برنامج مسك النهار. وأكيد اليوم موضوعنا عن البطارية الاجتماعية، موضوع جدا جميل ورائع في ذات الوقت، ويلامس مثل ما ذكرت الكثيرين في هذا الصدد. كل واحد فينا يراقب بطارية هاتفه طوال اليوم، إذا وصلت إلى 20% مباشرة نبحث عن الشاحن، وإذا اقتربت من النفاد نغلق التطبيقات ونخفف الاستخدام. لكن الغريب إن قد نهتم بطاقة هواتفنا أكثر من اهتمامنا بطاقتنا نحن. نواصل اللقاءات والمكالمات وحتى المجاملات رغم أن طاقتنا وصلت إلى اللون الأحمر، ثم نتساءل لماذا يا ترى أصبحنا كذا سريعي الانفعال، ولماذا لم يعد لدينا مزاج للكلام. مثل ما للهاتف بطارية يا جماعة الخير، إحنا أيضا لدينا بطارية اجتماعية تحتاج أنه نتوقف قليلا حتى نعيد شحنها.
1: ترى ما فينا شيء، اشتهينا اخوي، والله حرتنا تكفى، والله تنتفى.
0: هذا إذن باختصار مستمعينا الكرام فيما يتعلق بحلقة اليوم من برنامج مسك النهار عن البطارية الاجتماعية. وأكيد نسعد بتلقي كل المكالمات الهاتفية أو التواصل من خلال الواتساب، أو أيضا راح يكون معانا من خلال الاتصال الهاتفي ضيف مختص راح يتكلم ويحدثنا عن هذا الموضوع. كونوا فقط على السمع عبر أثير إذاعة الشباب، لندعوكم مجددا فيكم تابعوا قناة إذاعة الشباب على الواتساب، وخلوكم على مسك النهار.

في عمان مستمعينا الكرام، لا يحتاج الوطن أن يعرف بنفسه، يكفي أن نصغي إلى موج صور وأن تمر بنخيل الداخلية وأن ترفع عينيك نحو جبال الحجر أو تترك قلبك لرذاذ ظفار لتعرف أنك أمام وطن جمع الجمال كله ثم أضاف إليه سكينة لا تشبه سواها. عمان مستمعين الكرام ليست حدودا نعيش داخلها فحسب، عمان هي الأخلاق التي نحملها معنا أينما ذهبنا، والكرم الذي يسبق السؤال، والسلام الذي يظهر في وجوه أهلنا، والهيبة الهادئة التي لا تحتاج إلى ضجيج. كيف لا، وهي بيتنا الكبير، فيها ذكرياتنا الأولى وأحلامنا القادمة، وفي ترابها جذورنا، وعلى أرضها نكتب حكاياتنا ونصنع مستقبلنا. فنحمد الله ونشكره على أننا نعيش على هذه الأرض الطيبة الكريمة المباركة، سلطنة عمان، وتحت ظل قيادة حكيمة مستنيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله. أهلا بكم وما زلتم تستمعون إلى برنامج مسك النهار، هذه المرة مباشرة إلى فقرة مسك الوطن. لما تسمع عزيز المستمع عن رقم مثلا 6.7 مليارات ريال عماني، ايش اول شيء يخطر في بالك؟ رقم كبير وخلاص، ام خلف هذا الرقم مصانع ومشاريع واستثمارات وفرص عمل وحركة اقتصادية تمتد في مختلف محافظات سلطنة عمان؟ اليوم حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية التابعة لمدائن تجاوز 6.7 مليارات ريال عماني. متخيلين حجم هذا الرقم مستمعينا؟ لكم أن تتخيلوا هذا الرقم 6.7 مليارات ريال عماني. خلونا كذا شوية نتوقف عند هذا الرقم، لأن الرقم وحده ما يحكي القصة كاملة. القصة تبدأ من مكان يجتمع فيه المستثمر والمصنع والعامل والمنتج وكذلك المدينة الصناعية بشكل عام. هذه المدن ما هي مجرد أراضي مخصصة للمصانع، هي منظومة متكاملة تساعد على قيام المشاريع الصناعية وتوفر البيئة المناسبة للمستثمر. تخيل معي مصنع يبدأ بفكرة ثم يحتاج إلى أرض ومرافق وخدمات، بعدها عمالة وموردين ونقل، ثم يبدأ الإنتاج. ومع الإنتاج أكيد تظهر فرص جديدة وتتحرك قطاعات أخرى مرتبطة أيضا بذات المشروع. يعني أحيانا المصنع الواحد ما يصنع منتج فقط، بل يحرك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية حوله. وهنا تظهر أهمية المدن الصناعية في الاقتصاد الوطني، لأن الاستثمار الصناعي لا يقاس فقط بحجم الأموال اللي دخلت المشروع، لا، بل بما يمكن أن ينتج عنه من إنتاج وفرص عمل وسلاسل توريد ونقل للمعرفة وزيادة أيضا في المحتوى المحلي. أما فيما يتعلق بال 6.7 مليارات ريال عماني، ليست قصة أموال فقط يا أعزائي المستمعين، لا، هي مؤشر أيضا على حجم النشاط الصناعي والاستثماري اللي تشهده هذه المدن. والأهم أن الصناعة اليوم لم تعد تعني فقط المصانع التقليدية، العالم يتجه نحو صناعات جديدة، التقنية، الطاقة النظيفة، الصناعات الغذائية وكذلك الدوائية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية. وهنا يأتي السؤال يا عزيزي المستمع، كيف من الممكن أنه نستفيد من هذه البيئة الصناعية لصناعة اقتصاد أكثر تنوع؟ وكيف يتحول الاستثمار من مجرد رقم في التقارير إلى مشروع ينتج ويوظف
ويصدر ويخلق فرصا للشباب العماني، لأن الهدف في النهاية ما أنه نقول وصل الاستثمار إلى 6.7 مليارات ريال عماني، لا، بل أن نسأل ماذا صنعت هذه المليارات؟ كم مصنع أصبح يعمل؟ كم منتج أو منتج عماني وصل إلى الأسواق؟ كم فرصة عمل خلقت؟ وكم شاب وجد طريقا جديدا في القطاع الصناعي؟ هنا تتحول الأرقام إلى قصص، والاستثمارات إلى مشاريع، والمشاريع إلى فرص، والفرص إلى اقتصاد أقوى وأكثر تنوع. مدائن بالمختصر ليست مجرد مدن للمصانع، بل جزء من قصة التحول الصناعي في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تخيل يا عزيزي المستمع، يومك مليان دوام، دراسة، اتصالات، اجتماعات، وبعدها عزيمة أو مناسبة فيها ناس كثر، تضحك، تسولف، تشارك في الأحاديث وتستمتع أيضا بوقتك. لكن لما ترجع البيت كل اللي تريده هو الهدوء، الهدوء فقط ولا غير. ما تريد تتكلم مع أحد، وما تريد ترد على رسائل ولا الهاتف، ويمكن تحطه أيضا على الصامت وتقول لنفسك خلاص خلاص محتاج أجلس وحدي، لكن وما أحد يكلمني. لكن هل هذا يعني أنك شخص ما تحب الناس؟ هذا هنا السؤال في حلقة اليوم، لأنه ما بالضرورة فعلا الإجابة تكون صحيحة أو نعم. اليوم احنا نتكلم عن ما يعرف بالبطارية الاجتماعية، مفهوم بسيط وراح نقترب منه أكثر وأكثر من خلال حلقة اليوم. هناك أشخاص نجلس معهم لساعات ثم نغادرهم ونحن أخف وأكثر سعادة، وأشخاص قد لا يستغرق لقائنا بهم وقت طويل، ومع ذلك نشعر بعده وكأن كل طاقتنا قد استنزفت. فليس عدد الساعات وحده ما يستهلك بطاريتنا الاجتماعية، بل أيضا طبيعة العلاقة ومدى شعورنا بالراحة والأمان ومقدار الجهد اللي نبذله حتى نظهر بصورة ترضي الآخرين. فمن الأشخاص اللي يشحنون طاقتنا، ومن الناس اللي فعلا لقاهم نشعر فيها أن فعلا بعد هذا اللقاء إحنا بحاجة إلى عزلة، عزلة طويلة بعد.
2: تمسكت عني ولدي؟ تمسكت عني؟
1: كل واحد فينا يراقب بطارية هاتفه طوال اليوم، إذا وصلت إلى 20% مباشرة نبحث عن الشاحن، وإذا اقتربت من النفاذ مباشرة مثل ما ذكرنا نغلق التطبيقات ونخفف الاستخدام. لكن الغريب أننا قد نهتم بطاقة هواتفنا أكثر من اهتمامنا بطاقتنا نحن. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأنا متأكد وأنتم تستمعون إلينا في هذه اللحظات ربما مر عليكم هذا الموقف، ومواقف كثيرة لربما تصير في حياتنا اليومية مرتبطة بذات الموضوع. لذلك احنا اليوم ارتئينا انه يكون معنا ايضا ضيف مختص في هذا الجانب، نتناقش معه، نتحاور فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعد اسبوع طويل ومزدحم، هناك من يستعيد طاقته وسط الاصدقاء والضحكات، وهناك من لا يشحن بطاريته الا بباب مغلق وهاتف صامت ووقت يقضيه وحده. لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع. البطارية الاجتماعية لربما تختلف من شخص إلى آخر، وحتى الشخص نفسه ترى قد تتغير طاقته بحسب يومه وظروفه والأشخاص الموجودين حوله. والسؤال هنا اللي يطرح نفسه، إيش اللي يعيد شحن بطاريتكم الاجتماعية؟ جلسة تحبونها أم ساعات من الهدوء بعيدا عن الجميع؟ هذا سؤال حلقة اليوم، وأكيد نستقبل بكل حب كل المكالمات الهاتفية والرسائل أيضا عبر الواتساب. ذكرتني يا عمار كذا ببيت شعر يقول: ليش الثواني عندي تعتبرها ساعات، والساعات عند غيري تعتبرها ثواني؟ خلوكم معنا في برنامج مسك النهار، المحطات والمتابعات ستكون حاضرة ومتواصلة في حلقة اليوم، ودائما وأبدا نتمنى لكم طيب الاستفادة. كل من هو الآن متجه إلى أي وجهة كانت، نتمنى أكيد له دروب السلامة والسهالة وطيب الاستفادة من جملة ما يكون حاضر ومقدم من خلال حلقة اليوم.

0: نعيش اليوم، وكانوا اللي مطلوب منا انه نكون متاحين طول الوقت، نرد على الرسائل، نحضر المناسبات، نشارك في المجموعات خاصة مجموعات الواتساب، ونتفاعل حتى في اللحظات اللي ما نملك فيها حتى طاقة للكلام. وإذا اعتذرنا أو تأخرنا حتى في الرد، قد يفهم للأسف تصرفنا على أنه تجاهل أو برود، بينما الحقيقة أن ربما نحاول فقط استعادة هدوءنا ونشحن بطاريتنا الاجتماعية. كيف نحمي طاقتنا من دون أن نجرح الآخرين؟ وكيف نعتذر عن بعض اللقاءات من دون أن نشعر بالذنب؟ بطاريتنا الاجتماعية ما يظهر فوقها مؤشر يخبرنا أنها وصلت إلى 1%، لكنها ترسل لنا إشارات واضحة. نصبح أقل رغبة في الكلام، نختصر إجاباتنا، نفقد تركيزنا، وقد تزعجنا أصوات وتفاصيل صغيرة لم تكن تضايقنا في بداية اللقاء. المشكلة إن قد نتجاهل أحيانا هذه الإشارات ونواصل التفاعل حتى نصل إلى الإنزعاج أو الإنفعال، ثم نلوم أنفسنا على ردود أفعالنا. السؤال هنا، هل نستطيع أنه نكتشف نفاد طاقتنا بشكل مبكر قبل أن تتحول إلى حاجتنا إلى الراحة، إلى توتر للأسف مع اللي حوالينا؟ هذا ما سنسعى جاهدين من خلال حلقة اليوم معرفته إن شاء الله تعالى من خلال ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي، الدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي، أخصائي علاقات أسرية أول. صراحة نتكلم من خلاله ومعه أيضا حول هذا الموضوع عن البطارية الاجتماعية، إيش نقصد بهذا المصطلح وبهذا المفهوم في الابتداء، بالإضافة إلى يعني هنا سؤال، يعني لماذا تختلف قدرة الناس أيضا على تحمل اللقاءات والتفاعل الاجتماعي؟ هل هذا الأمر مرتبط بالشخص نفسه، أنه شخص انطوائي أو اجتماعي؟ بالإضافة إلى مجموعة محاور حاطنها في بالي أنه راح أسألها إن شاء الله تعالى الدكتور خلفان البوسعيدي من خلال الاتصال الهاتفي. إذن باسمكم جميعا أيها الكرام في هذه الأثناء نرحب عبر الاتصال الهاتفي بالدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي، وهو أخصائي علاقات أسرية أول. أهلا ومرحبا بك دكتور خلفان في برنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ العزيز، وشكرا جزيلا لكم دائما على اختياركم الموضوعات الموفقة واللي حقيقة تمس يعني صميم وحاجة المجتمع. جزاكم الله خير.
0: تسلم ودوم، بارك الله فيك دكتور خلفان. ومباشرة نتكلم عن موضوع حلقة اليوم عن البطارية الاجتماعية. في الابتداء، ما الذي نقصده بهذا المصطلح كمفهوم علمي في علم النفس، أم أنه تعبير شائع يصف فعلا طاقتنا للتواصل؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذي، مجددا شكرا جزيلا على التواصل. في الحقيقة أنا بحثت، تعمقت في البحث عن هذا المصطلح، ووجدته بأن المصطلح غير علمي، يعني ليس مصطلحا علميا رسميا في علم النفس، معتمد في علم النفس، ولكنه مصطلح شائع يستخدم، يعني البعض يستخدمه عندما يستهلك أحد الأفراد قدر كبير من الطاقة والعاطفة، لكن كمصطلح رسمي معتمد في علم النفس لا يوجد يعني حرفيا هذا المصطلح، وفقط اسم شائع ربما تأثر بالميديا أو تأثر بثقافة المجتمع فوصف بهذا الوصف. ممتاز. وهو باختصار شديد يعني لما الإنسان يستهلك شيء من الطاقة الذهنية والطاقة العاطفية، فنحن يعني اختصارا لاستهلاك هذه الطاقة سواء كانت ذهنية ولا عاطفية سميناها

0: احيانا انا جالس اظهر بان انا مستمتع او بان انا مستمتع مع الشخص الاخر، مستمتع في المناسبه، مستمتع في الاجتماع، مستمتع بالفعاليه، لكن هي فقط بين قوسين هي عباره عن مجامله. فقط انا جاي اجامل على حساب طاقتي وعلى حساب نفسيتي وعلى حساب صحتي. لذلك دائما وابدا اقول الاستمتاع لا يعني يعني عدم استهلاك الطاقه. في بعض الاحيان مثل ما قلت الانسان يجامل، وفي بعض الاحيان الانسان يعني يقضي ساعات من الانصات. يعني لو جينا تكلمنا عن الانصات، لو جينا تكلمنا عن المجامله، لو جينا تكلمنا عن التفاعل، لو جينا تكلمنا عن ما يقوم به الفرد نفسه، يعني هذا كله يستهلك، هذا كله في حد ذاته يستهلك يعني طاقة يعني ذهنية وطاقة عاطفية. أما نصا لو جينا نجاوب لماذا قد يستمتع شخص بمناسبة وهو موجود فيها ثم يعود لمنزله ولا يرغب، بالإجمال يمكن يعني هو أساسا على أساس أنا جاي بس فقط تسجيل حضور، أو جاي أنا أجامل، أو من أجل أن أنا شافني فلان جاي، لكن بالحقيقة أنا ما أحب. تعرف نحن بعض الأحيان نجامل بعضنا، ما أريد الشخص يزعل علينا أو يحقد علينا أو يتكلم علينا، فقط أنا جيت من أجل أن أنا أقضي واجب ثم أعود لمشكلتي الحقيقية اللي أنا كنت أعانيها أصلا، سواء كان في البيت أو في مكان آخر.
1: ممتاز. هنا سؤالي على ذات السياق الذي تتحدث به الآن دكتور خلفان، البطارية الاجتماعية الآن هل تختلف حسب نوع الشخص أو المكان أو المناسبة؟ من باب التوضيح فقط للمستمع الكريم اللي جالس يسمعنا الحين.
0: نعم، على حسب أستاذ العزيز. على حسب، سبحان الله سؤالك ممتاز جدا.
1: شكرا.
0: أنا أحيانا أجلس مع ناس أرتاح لهم، أجلس مع ناس أرتاح لهم وأفضفض معهم وأسولف معهم وأتفاعل معهم وأبذل طاقة وجهد معهم. يعني تتخيل أنت تبذل جهد وطاقة. أضرب مثال أستاذ، مثلا في مباراة أنا جاي متحمس من أجل أن أفوز ومستمتع باللعب، أنا هنا أبذل جهد من أجل أن أحصل على الهدف.
1: صحيح.
0: أو أن أفوز في المباراة.
1: بالضبط.
0: نفس هذا، أنت تروح مكان أحيانا لك فيه قبول، أو أنت هذا المكان أنت ترتاح له نفسيا، تتفاعل معه، تسولف معه، يعني تأخذ تعطي معه، هنا البطارية تختلف. المكان اللي ترتاح له والشباب اللي ترتاح لهم، أكيد أن هذا التفاعل مع ناس أنت ترتاح لهم تستهلك طاقة.
1: صحيح.
0: زين، غير عن أماكن أخرى، أماكن أخرى قد تكون أنت غير مرغوب فيها أو أنت ما راغب فيها أو أنت ما مرتاح لها أصلا. فهنا استخدام البطارية يختلف يعني حسب المكان وحسب الأشخاص وحسب البيئات، وأيضا باختصار حسب الشخص نفسه، الصحة أو الحالة النفسية للشخص. أحيانا أنا أكون رايح نفسيا مرتاح، لكن أكون رايح نفسيا أنا متوتر أو أنا مضغوط. فهنا الحالة المزاجية أو الحالة النفسية لها ارتباط وثيق.
1: بالضبط.
0: بين استهلاك البطارية سواء كان هنا أو هناك أو في مكان آخر.
1: حلو، ممتاز. طيب دكتور، الحين كلامك يقودني إلى سؤالك، هل هناك ثمت علامات جسدية أو نفسية أيضا تخبرنا بأن بطاريتنا الاجتماعية لربما أوشكت على النفاد؟
0: والله واضح أستاذ العزيز من الحالة النفسية للشخص. يعني أحيانا الشخص تشوفه شخص مكبوت، شخص مضغوط، شخص أبسط الأشياء يتثاوب على سبيل المثال، ينظر إلى الساعة على سبيل المثال، متوتر، مزاجه منخفض، تفاعله أقل، كلامه غير مفهوم، حتى لما تتسولف وتكلمه يعني يعطيك إجابات مختصرة.
1: صحيح.
0: يعني تحس أنه ما مرتاح دائما. سبحان الله، المكان اللي الشخص لما تشوفه وتلتقي معه مباشرة أنت تستطيع تعطيه حكم بمجرد الجلوس معه معك، هل هو مرتاح لك، هل هو ما مرتاح لك. فمطلوب منا احنا كأفراد، يعني حتى احنا كأحيانا في الدورات اللي نقدمها أستاذي، احيانا انا اشوف ان الجمهور او المتدربين ما مستوعبين الكلام اللي انا اقوله، فاقلب من شرح الى عمل تدريب او عمل تمرين او عمل كذا اكثر روتين. فنحن نعرف الاشخاص من خلال تفاعلنا معهم، سواء كان بالمزاج، مزاجه، كلامه، انصاته، تفاعله، حركات الجسد، هذا كلها إشارات تشير على أن التفاعل أو بذل الطاقة موجودة أو غير موجودة. فالإنسان مطلوب منه أن يقوم

0: قيم الأمور وما يكون ثقيل على الناس. يعني إذا كان هو الشخص الآخر مثلا مستعجل أو الشخص عنده ظروف صحية أو عنده ضغوط فيدير الموقف بحكمة. دائما مطلوب أن نحن نتخير ونتحسس ونقدر ظروف الناس في كل الأحوال حتى الناس الانطوائيين.
1: صحيح.
0: أن نقدر انطوائيته من أجل أنه ما أكون ثقيل عليه وما يكون هو أيضا ثقيل عليه فنخرج من المكان اللي احنا جالسين فيه بأقل الضرر.
1: ممتاز، هذا على وجه العموم فيما يتعلق بالحياة الواقعية على أرض الواقع، لكن هل التفاعل المستمر أيضا دكتور عبر الرسائل ومواقع التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي تحديدا يستنزف أيضا البطارية الاجتماعية مثل الحياة الواقعية واللقاءات المباشرة؟
0: والله أستاذي أنا أعتبر يعني أنا لا أختلف أو لا أتفق مع من يقول بأن تلك مواقع افتراضية، هي حقيقة مواقع حقيقية يعني فيها أفراد حقيقيين، فيها حسابات حقيقية تدار من قبل بشر حقيقيين، فالوضع نفسه. لكن أشوفه أنا بحكم الوضع الحالي اللي نعيشه صار الوضع أسوأ، يعني البعض وصل إلى حد الإدمان. يعني تخيل أستاذ العزيز مثلا الهاتف يعطيك إحصائية أسبوعية بعدد ساعات الاستخدام. أنا كنت التقيت الأسبوع الماضي بأحد الأخوة فكنت أسأله أخبارك في الميديا وفي المواقع قال حقيقة كان الهاتف يعطيني معدل استخدام الشاشة فوق 26 ساعة في أسبوع واحد، فأنا قررت أن أنسحب تدريجيا وأبتعد عن الشاشات. فقلت له ليش؟ قال سبب لي ضغط، سبب لي نفاذ في بطاريتي في طاقتي
1: بالضبط.
0: سواء كان طاقة عاطفية أو طاقة ذهنية أو طاقة نفسية أو أي طاقة.
1: ممتاز.
0: بعدين قلت له كيف النتائج؟ قال نتائج مبهرة. بعدين من فترة هذا شغل على هذا النظام. فمواقع التواصل الاجتماعي تستهلك جزء كبير جدا من الطاقة.
1: ممتاز.
0: أحيانا تجلس في موقع يستنفذ بطاريتك أكثر من جلوسك في مكان، يعني بموقع أحيانا بالساعة يستنفذ بطاريتك أكثر من مكان التجارس فيه بالساعات.
1: نعم.
0: فالمكان يختلف بناء حسب البيئة اللي أنت موجود فيها.
1: نعم جميل. طيب دكتور، يعني بحديثك عن القصة اللي ذكرتها قبل قليل، الحين كيف من الممكن نفرق بين الحاجة الطبيعية إلى الهدوء والابتعاد المؤقت وبين العزلة المرتبطة أساسا بالانطوائية بالقلق الاجتماعي أو حتى بالاحتراق النفسي؟
0: والله يا أستاذ العزيز كل إنسان يحتاج إلى راحة، كل إنسان في هذه الحياة يحتاج إلى راحة. يعني نحن نقدر، أنا عن نفسي أقدر الانطوائي، أنا أقدر الشخص الانعزالي، أنا أقدر عزلته، لكن بس حبيت يعني أبين معلومة أستاذي، في فرق بين العزلة وفي فرق بين الخلوة. مصطلح الخلوة هو أصح، أنا ما أؤيد كثير مصطلح العزلة، أحيانا العزلة في حد ذاتها تجيب لك المشاكل يعني.
1: صحيح صحيح.
0: لذلك الإنسان مطلوب منه أنه يوازن، كل إنسان يحتاج إلى فترة هدوء، وهذا كلام نحن نوجهه إلى الإخوان الموظفين، أيضا إخوان الأزواج، إخوان الطلاب، كل إنسان يحتاج إلى فترة هدوء، لكن ما حدد لك أنا بالساعة أو بالدقيقة أو بالأيام، كل واحد طبيب نفسه، فليش هذا تقيك من نفاذ بطاريتك وتقيك أيضا من تدهور صحتك النفسية وتعطيك شيء من التحفيز وشيء من القوة من أجل أنك تتفاعل مع المجتمع المحيط بشكل صحيح وبشكل سليم.
1: صحيح. وأتوقع على الشخص أيضا أنه بحد ذاته يضع حدود اجتماعية والاعتذار أيضا عن بعض اللقاءات بطريقة مهذبة دون الشعور بالذنب أو إساءة من يعني حوله بحيث أنه ما يفهمه بشكل خاطئ. هنا سؤالي أيضا دكتور كختامية لهذا اللقاء، ما هي أبرز الطرق العملية اللي تنصح فيها الأشخاص وخاصة ممن يستمعون إلينا عبر الأثير لإعادة شحن البطارية الاجتماعية عندما نصل إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى؟
0: ممتاز أستاذ العزيز. أول حاجة يعني هي مش أول حاجة، أول حاجة وآخر حاجة، كل إنسان يحتاج إلى مساحة، كل إنسان يحتاج إلى مساحة خاصة. وأنا أطلب من الجميع المستمعين الكرام إلى يعني التعامل مع معطيات الأحداث والظروف بشيء من التوازن، يعني وازن بين بيتك وبين عملك. يعني الضغوط نحن لا نستطيع أن ننهيها، لكن نستطيع أن نتأقلم معها، أن نديرها بالخروج بأقل الأضرار. لذلك كل إنسان يحتاج إلى مساحة. كل ما شفت وحسيت ان بطاريتك على على وشك النفاذ، عبي بالمصطلح العامي، عبي بطاريتك واستعيد توازنك. لا تنتظر نفسك انك تقع في القاع، لانك لو وقعت في القاع من الصعب جدا انك تقوم. يعني ما تخلي الهاتف عندك ينغلق تماما، تنفذ البطارية تماما، تشحن بين فترة وفترة، حتى انك انت ما تصل الى حد مستوى الاحباط او اليأس او الهروب من هذه الحياة. طبعا الضغوط موجودة والتحديات
1: صحيح.
0: موجودة،
1: أتفق معك.
0: لكن ما معنى ذلك ان نحن نهرب وما نواجه. مطلوب مننا المواجهة، لكن بالتعامل يعني بالمواجهة بطريقة متوازنة، مش بطريقة مندفعة او بطريقة غير محسوبة العواقب.
1: شكرا لك، وشكرا أيضا على هذه الإيضاحات وكل هذه الإضاءات التي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لبرنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. الدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي، أخصائي علاقات أسرية أول، شكرا جزيلا لك.
0: أحسنت، هذه جزاك الله خير. شكرا.
1: شكرا. إذن مستمعين الكرام، كان هذا حديثنا مع الدكتور خلفان فيما يتعلق بالبطارية الاجتماعية. وملخص اللقاء اللي دار بيني وبينه أنه قد نعتقد أن البطارية الاجتماعية تنفد فقط عند الشخص الهادي أو الانطوائي، لكن حتى أكثر الناس اجتماعية وحبا للحديث قد يصل في لحظة ما إلى مرحلة لا يريد فيها سماع صوت أحد. فحب الناس لا يعني أن طاقتنا لا تنتهي، وكثرة العلاقات لا تعني أننا قادرون على التواصل طوال الوقت. أحيانا إحنا فعلا نحتاج إلى الصمت، لا لأننا غاضبون أو حزينون، بل لأن عقولنا وأحاسيسنا تحتاج إلى استراحة.

0: يا مرحبا وسهلا من جديد مستمعي الكرام، وصلنا بكم الآن إلى فقرة إيش لك وإيش عليك فيما يتعلق بالبطارية الاجتماعية. عليك يا عزيزي المستمع أنك ما تستخدم عبارة بطارية الاجتماعية خلصت، لا لا لا لا، لا تستخدمها كعذر دائم عشان تقطع الناس أو تهرب من كل علاقة وكل مناسبة.
1: شوف صراحة أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي.
0: عليك توضح للشخص اللي يهتم فيك أنك محتاج مساحة بدل ما تختفي فجأة وتخليه يفكر أنك زعلان منه. عليك أنك تعرف الفرق بين أنك تحتاج ترتاح شوية وبين أنك بدأت تعزل نفسك عن الناس بشكل مستمر. وعليك بعد تحترم احتياج الآخرين لهذه المساحة مثل ما تتوقع منهم يحترمون احتياجك لمساحتك. هذا فيما يتعلق بإيش عليك، لكن إيش اللي لك فيما يتعلق بالبطارية الاجتماعية؟ لك يا عزيزي المستمع أنك تعتذر عن مناسبة إذا كنت فعلا محتاج ترتاح بدون ما تحس أنك لازم تبرر كل مرة وكل مرة، لكنك تاخذ وقتك وتاخذ وقت لنفسك بعد يوم طويل وتجلس بهدوء بدون مكالمات بدون رسائل بدون سناب شات بدون انستغرام وبدون الهاتف أساسا، لكنك تختار الأشخاص والأماكن اللي ترتاح معهم لأن ما كل تجمع لربما يناسب طاقتك. ولك أيضا أنك تقول للشخص اللي قريب منك أنا محتاج شوية وقت بروحي وبعدها برجع لك. ولك بعد أنك تستمتع بالجلسات والمناسبات لما تكون عندك طاقة بدون ما تحس أنك لازم تكون متفاعل طول الوقت.

0: حياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، هيقول لي حكايه حبي

0: وحياتك مشغول.
1: إذن هذا موضوعنا في حلقة اليوم مستمعينا الكرام فيما يتعلق بالبطارية الاجتماعية. أتوقع أن الصورة الحين بدأت تكون واضحة عندكم فيما يتعلق بهذا المصطلح وبهذا المفهوم. ليس كل صمت زعل، ولا كل انسحاب هو تجاهل، ولا كل اعتذار عن لقاء يعني أن المحبة تغيرت. أحيانا يكون الإنسان قد استهلك كل طاقته في الحديث والاستماع والتفاعل، ولم يعد يملك ما يقدمه في تلك اللحظة. لكن لأننا لا نرى هذه الطاقة قد نسيء فهم بعضنا، فنصف الشخص الآخر بالبرود أو نلوم عن ابتعاده، بينما هو في الحقيقة يحتاج فقط إلى وقت هادئ يستعيد فيه نفسه. هذا فيما يتعلق بالموضوع البطارية الاجتماعية. لكن يا عمار، إيش موضوع فقرة مسك الختام لليوم؟

في بعض الأغاني مستمعين الكرام ما تحس أنك بس تسمع كلمات ولحن، تحس أنك تسمع قصة عن شخص غالي عليك وعن مشاعر يمكن ما عرفت تقولها بنفسك. ومن الأغاني اللي تحملها الإحساس تحديدا أغنية يا غالي الأثمان للفنان محمد عبده. من أول بيت تحس إن الكلام كله عن الغلاء والمحبة والمودة والمكانة، خاصة لما يقول كذا ويدندن بالصوت الجميل الرائع من فنان العرب محمد عبده، يا غالي الأثمان غلوك بالحيل من يوم سموبك جميل المحية. لما نسمع لهذه الكلمات ولهذه الأبيات من خلال هذه الأغنية مستمعين الكرام، تقريبا كذا نحس إنه الشاعر يقول ويحب يوضح الصورة اللي حاب يوصلها للمستمع، إنه في أشخاص أحيانا قيمتهم ما تنقاس بأي شيء، لأنهم ببساطة هم فعلا غالين، غالين جدا على القلب. حبنا إلى زاوية أخرى، فنان محمد عبده وكذلك أيضا الشاعر اللي كتب هذه الكلمات، يقول شخص تمنيته على العدل والميل والحمد لله يوم خليته إياه. هذه قصة وحكاية أغنيتنا لهذا اليوم يا غالي الأثمان لمحمد عبده، نستمع مقتطفات منها وبعدها إلى مسك الختام.

إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم مسك النهار، وأنا أود أن أختم الحلقة اليوم بما أن موضوعنا عن البطارية الاجتماعية، أنه ليس كل يعني ليس معنى المحبة أن نلتقي كل يوم، ليس معنى المحبة أن نلتقي كل يوم، وليس عدم اللقاء هو يعني عدم المحبة، فليس كل لقاء مودة وليس كل انقطاع جفوة، إن لنا أحبابا لا نراهم إلا في الشهر مرة أو في السنة مرة، نحن أوثق بمحبتهم ومودتهم ممن نراهم كل يوم. شكرا لكم على لطيف المتابعة، كنت معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما عمار البلوشي، الذي يتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: مستمرون كما ينبغي.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض يهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال المسير شن غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرق المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصرة، وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين، بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين. تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتها التي تستهدف البنى التحتية المدنية مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، مما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية. فقد اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد اليوم عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، في وقت تواصل فيه كييف هجماتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرق الجزائر إلى 73 شخصا وفق حصيلة مؤقتة، فيما خلفت خسائر واسعة في الممتلكات والغطاء النباتي. وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية في واحدة من أكثر الحرائق المأساوية التي شهدتها المنطقة. أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال الأربعاء قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 750 وفاة و3000 مفقود. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة بكل تفاصيلها وتنوعها. نمسي عليكم من خلال برنامجنا، برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. هذا البرنامج اللي طلع عليكم من الساعة 2 إلى الساعة 4 ساعتين على الهواء بصحبة طيبة بصراحة، لهم التقدير دائما والشكر دائما على جهودهم. نقول رويدة مساء الخير.
1: يا مساء النور عبد الله، ونمسي على المستمعين لكل من شاركنا تفاصيل هذا المساء من برنامج الشباب والخريف. وهكذا يعني مشاعر اليوم شوي مختلفة عبد الله.
0: إيه مشاعر إنك بعد شوي بتخلص تطلع وتقول مع السلامة.
1: مع السلامة، نودع استوديو أتين ونودع نعم. هذه المناظر الحلوة.
0: صحيح.
1: لكن الحمد لله يعني أتوقع أنها كانت تجربة رائعة خلال هذه الفترة. والأجمل أيضا يعني من خلال هذا البرنامج عبد الله، يمكن دائما أنا أكرر هذا الشيء، الطاقات اللي نكتشفها من خلال المحطات الحوارية تكون حاضرة في البرنامج.
0: نعم، وخاصة أبو طارق والله لا التحية والتقدير ماجد العبري دائما كذا مصدر سعادة بالنسبة لي، ولا داري يعني لو أقول في قصيدة الحين ما
1: أي خلق أنت وشقل
0: ما شوف مو سامعني. عموما مس عليكم الخير والعافية دائما صراحة، خص بالشكر دائما كل الشباب صراحة، يعني مخرجنا العزيز المبتزم المبتهج صاحب الطلة البهية أيمن الحبسي، يعني لا حلو لغة الإشارة، شكرا صراحة. مخرجنا الحبيب حسن الحسيني يعطيه العافية، دائما يعني مصدر يعني سند صراحة. يعني بعد الله سبحانه وتعالى وجهودهم المثمرة من خلال البرنامج في نقل هذا البرنامج بصورة جدا راقية، طبعا كل الفرق اللي سبقتنا وكذلك اللي معانا حاليا. فيصل السعيدي صاحب، شوف فيصل السعيدي وهو صامت ولما يبتسم يصير شخص آخر. الله يسعدك، يدوم عليك الابتسامة يا رب يا فيصل. أيضا خالد شنفري، أنا هلكته خالد شنفري جد، هلكته بشكل يومي كذا بين المسجات. الحمد لله في شيء اسمه واتساب، لو صار في اتصالات كان ما بي هنا. ألو خالد، كيف ليش وش صار؟ يعطيك العافية خالد شنفري بصراحة من الشباب الرائعين. أحمد الريسي من الإعلام الإلكتروني والمرئي يعطيهم العافية بصراحة الشباب. صديقنا من النيبال يعني نقوله ثانك يو، شكرا شكرا شكرا كثيرا. انا من بديت الدوره البرامجيه في هذا البرنامج وانا احاول اتخاطب معه، اسئله كيف تقول كيف الحال بالنيبالي ما عبرني، اقول كيف السلام بالنيبالي ما عبرني. المهم ما بيننا انا وبينه الابتسامات والاشارات.
1: اي والله
0: رويده لك الشكر الكبير بصراحه.
1: والله انا ممتنه جدا لهذه الفرصه انه أقدم مع عبد الله السباح.
0: شكرا لك.
1: حقيقة يعني تجربة جدا رائعة.
0: أتمنى أنا والله بصراحة.
1: وأنا خبرتك إنه أنا متحمسة قبل لا نبدأ.
0: نعم.
1: وبدينا والحماس زاد، ويمكن يعني شوي مشاعر اليوم فعليا إنه بشتاق لهذا البرنامج ولهذا الصحبة، لكن إن شاء الله تكون في فرص قادمة بإذن الله تعالى.
0: بصراحة أنت رائعة، مجتهدة، مثابرة، لك دائما إحساس مختلف. أنا من شفتك من برامج التلفزيون في تغطيتك وأنا دائما أقول هذه البنت رائعة، عندها شيء مختلف. وبصراحة يعني أكدتي لي من خلال هذا البرنامج بصراحة، حضورك، هدوءك، إصرارك أنك تقدمي شيء مختلف. ليش مستمعينا نحن بدينا من التحية دائما نكون في الخاتمة، ولكن دائما الناس اللي تستحق التقدير لازم من البداية تشكره، لا تنتظر الخاتمة، عطى من البداية الجرعة الإيجابية اللي يستحقها وانت تستحقين الكثير
1: بإذن
0: الله. بنا لك إن شاء الله آفاق كبيرة في المستقبل
1: يا رب
0: ونصير احنا بعدين معك بس ضيف مار كذا، نمر كذا مرور
1: ما نستغنى عنك.
0: الله يسعدكم والله. يا رب إن شاء الله الله يسعدكم. عموما أنا ما عندي مشاعر اليوم، أنا أريد الحلقة هذه تتم على خير وأقول لكم مع السلامة.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامجكم برنامج الشباب والخريف، وكما قلنا لكم دائما برنامجنا من الساعة 2 للساعة 4 ساعتين على الهواء. طبعا تبين نقول شيء ولا اقول فريق العمل؟
1: تفضل.
0: طبعا فريق العمل في الاعداد والتقديم عبد الله بن علي السباح ورويد الرواحي، المتابعة والتنسيق خالد شنفري، الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، أيضا في هندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، المحتوى الإلكتروني والمرئي أحمد الريسي وماجد العبري، وفي الإخراج معنا النجم الدائم أيمن الحبسي.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية وتحياتنا للفنان أبو حنان خالد الملة بصراحة من الأصوات الشجية ولا مدرسة خاصة فيه ونقول له ألف سلامة عليه مؤخرا كان في وعكة صحية. طبعا دائما رويدة تسوي لكم مؤثرات صوتية لازم تعمل كذا بالمايكروفون كذا أنت لي يكون في الراب تقدمين راب ولا شيء كذا
1: أحب الراب يعني.
0: ولا البيت بوكس والله بيت بوكس ممكن يعني جد دائما نسوي كذا مود.
1: شوف أنا قرصة أخليك كذا تستشعر جمالية دي الأصوات لأنك تحب هذه الأصوات.
0: أنا أحب الأصوات هاي المؤثرات الصوتية الوش وين أحمد الرئيس الحين عشان يبغانا نسجل هالمؤثرات الصوتية بصراحة. رويدي يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: جد جد إبداع. باقي بس أسمع صوتها وهي تغني بس.
1: أوه هذا الشيء بعلم
0: إن شاء الله بيتحقق بإذن
1: إن شاء الله.
0: عموما من هذا الموضوع إلى موضوع آخر ودائما موسم الخريف زي ما هناك في احتفال بالطبيعة احتفال بالفعاليات والمهرجان وإلى ذلك والفنون أيضا الجانب للرياضة مساحة كبيرة. المرة بيكون عندنا الأشاوس الصغار لهم دور رياضي يعني هم صحيح بيروحون المدرسة تاريخ 6-9
1: أيوة.
0: والأروع أيامنا احنا وين كان من 28-8 خلاص نبدأ نستعد نشم ريحة الدفاتر من 1000 كيلو 1-9 خلاص احنا على مقاعد الدراسة الحين ما شاء الله 6-9 أجازة طويلة يستمتعون ولكن في ما شاء الله يعني دور يشكرون كل القائمين والجهات المسؤولة بالتحديد وزارة التعليم لتحفز هذا الجانب الرياضي عند الطلاب والطالبات طبعا ونتقام فعالية هنا في محافظة ظفار تفاصيلها معلومات عنها إن شاء الله كلها بنعرفها من ضيفنا العزيز خليل التميمي. مرحبا فيك.
2: حياك الله.
0: سعيد كثير بوجودك معانا ومنورنا وانت المسؤول الإعلامي بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية.
2: أهلا وسهلا فيكم ومرحب فيكم ورحب بالسمعين في إذاعة سلطنة عمان في هذا اللقاء الجميل واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله
0: خفيف.
2: تعالى
0: خفيف ما شاء الله خفيف ورشيق انا اتوقع جاينا اليوم بالتريننج صوت كذا جاينا رياضي
2: كوني اعلامي سبحان الله احب اتميز باللبس الرسمي.
0: الله يسعدك يا الله رب ان شاء جميل. الله احكي لي شويه عنوان البطوله وانطلاقها متى بيكون ان شاء
2: طبعا
0: الله.
2: هذه البطوله اللي انطلقت اليوم رسميا هي البطوله الخامسه في نسختها الخامسه العام الخامس على التوالي تقام في الملاعب الرملية بالمجمع سلطان قابوس الثقافي للرياضة والترفيه في ولاية صلالة. هذه البطولة في هذا العام راح تنطلق طبعا انطلقت اليوم تاريخ 30 أغسطس وتستمر ليوم الخميس في 3 سبتمبر الجاري. البطولة يشارك فيها هذا العام 102 طالب يمثلون كافة المديريات التعليمية. عندنا 9 مديريات تعليمية في كرة اليد بواقع 8 لاعبين لكل مديرية بمعد يعني بإجمالي 72 لاعب في كرة اليد وعندنا 10 مديريات تعليمية يشاركون في منافسات كرة الطائرة الشاطئية بواقع 3 لاعبين من كل منتخب والمجموع 30 لاعب وبالإجمالي عام 102 لاعب. طبعا يشرف عليهم مدربين ومشرفين من بعض من المعلمين وبعض من المديريات التعليمية وخصائص الأنشطة الرياضية 30 مشرف ومدرب ناهيك عن وجود منظمين وإعلاميين يعني المعدل الكامل احنا حصرناهم تقريبا 150 شخص يشتغلوا في هذه البطولة بشكل عام.
1: ممتاز. إذن البطولة المدرسية للألعاب الشاطئية اللي انطلقت اليوم تستمر إلى تاريخ 3 سبتمبر. نتحدث يعني أستاذ خليل معاك حول التجهيزات ما قبل هذه البطولة قبل الانطلاقة.
2: طبعا احنا خلاص يعني الحين للعام الخامس على التوالي خبرة تراكمية في هذه البطولة فكافة الأمور اللوجستية خلاص يعني هنا أصبحنا عارفين وفاهمين الوضع. بداية من مخاطبة الجهات هنا مخاطبة الأخوة في مركز سلطان قابوس الثقافي عشان حجز الملعب وأيضا عن طريق وزارة التعليم يحجزون مقر الإقامة هي الفنادق والتسكين معنا صح والتنسيق مع الحافلات تنسيق مع الطيران كل هذا عن طريق وزارة التعليم وايضا تنسيق مع انا كوني كمسؤول اعلامي طبعا دوري انسق مع اعمل وشي خطه اعلاميه للبطوله وايضا انسق مع الصحف الورقيه والالكترونيه والاذاعه والتلفزيون عشان البطوله قبل شهر احنا جاهزين لهذه البطوله ويعني مستعدين
0: لا لا، هو الاستعداد ما شاء الله يعني أنا أشهد عليه. يعني من أمس وأنت في المطار قعدت تتواصل معي، ووصولك أمس كان بالليل تقريبا المساء
2: الساعة 5:30 العصر.
0: أي نعم، وصار فينا بدينا نسوي التنسيق عشان يكون معنا ضيف عزيز على البرنامج. زين خليني شوي من التجارب السابقة، يعني أنتوا هذه الدورة النسخة الخامسة صحيح؟
2: الخامسة نعم.
0: أنا يهمني دائما أثر مثل هذه الفعاليات على الطلاب اللي شاركوا واللي يمكن ما زال بعضهم مشاركين حتى في هذا العام.
2: طبعا البطولة لها أثر كبير، هي بالتعاون مع الاتحادين الكرة الطائرة والاتحاد كرة اليد، هذول معنا شركاء في الاتحاد العماني لكرة الرياضة المدرسية. وهذول الطلاب أساسا يعني بعض الطلبة خاصة في كرة اليد، يعني على سبيل المثال لما أنا أكلمك عن لاعبين تعليمية مسقط، لما نسأل عن اللاعبين هذول هم لاعبين أندية أي لاعبين أندية موجودين في، وبعضهم لاعبين منتخب الناشئين
0: ما شاء الله
2: والشباب، فهذول اللاعبين متمرسين. حتى لما نجي نشوف النتائج يعني والترشيحات، احنا قبل البطولة نعرف انه مسقط، الداخلية، شمال باطنة، هذول يتربعوا
0: نعم،
2: ودخل في الخط جنوب الشرقية
0: ما شاء الله.
2: في اخر سنتين جنوب الشرقية في الكرة الطائرة حصل على المركز الاول
0: ما شاء الله.
2: فسبحان الله، احنا كان عندنا بطولة خارجية اسمها القنبزياد في البحرين، فكنا نبحث عن منتخب كرة الكرة الشاطية أو كرة الطائرة
0: نعم،
2: فاستعنا بهذا المنتخب منتخب جنوب الشرقية. فشوف الأثر يعني اللي طلعته البطولة، احنا ما بحثنا عن لاعبين جنوب، فهذول اللاعبين مثل السلطنة في هذه في البطولة في البحرين
0: نعم.
2: ولكن طبعا بإشراف المدرب المنتخب، طبعا دخل فيه على الاتحاد العماني
0: نعم
2: للكرة الطائرة، فاستعان بهذول اللاعبين، فأثرها كبير. عندنا لاعبين موجودين في البطولة هم لاعبين منتخب
0: ما شاء الله،
2: وايضا نجي المتابعه من مدرب الاتحاد مدرب الكره الطايره احيانا يكون متواجد في بعض البطولات، فهذه البطوله دائما مفيده بالنسبه لنا وبالنسبه للطلبه.
1: ممتاز. لله الحمد. جميل. يعني من 30 الى تاريخ 3 هناك اكيد مجموعه من الانشطه اللي راح يقوم بها الطلبه المشاركين في هذه البطوله، حدثنا عنها استاذ خليل.
2: طبعا كان امس سحب القرعه الساعه 8 المساء في مقر الاقامه، ومباشره اليوم الصباح بدأت المباريات. اليوم تقريبا اليوم لعبنا 12 مباراة، 6 مباريات في كرة اليد الشاطية و6 مباريات في الكرة الطائرة الشاطية. اليوم الفترة المسائية احنا اعطينا طلبة يعني برنامج سياحي وبيكون ان شاء الله الى منطقة المغسيل بإذن الله تعالى الساعة 4 العصر اليوم عصر، وبكرة الاثنين والثلاثة في ورش تدريبية بتقام عن طريق اعتقد اللجنه الاولمبيه او الاكاديميه، نسقين الشباب عندنا في دائره التدريب او قسم التدريب او لجنه التدريب والتاهيل عندنا في الاتحاد العماني للرياضه المدرسيه، راح تكون الاثنين والثلاثه في الفتره المسائيه والاربعاء ربما بيكون في برنامج ايضا اخير ونهائي وتسوق، والخميس ان شاء الله مغادرين للطلبه باذن الله تعالى.
0: احييكم انتم، مو مخلين البرنامج كاف رياضي، لا في نشاط، في ورش، في ترفيه، في سياحه. في نفس الوقت أنا دائما أحب انعكاسه عليكم أنتوا، أكيد من خلال الموسم الأول اللي بديتوا فيه والحين في الموسم الخامس أكيد في أشياء تغيرت، في أفكار طرحت، في مقترح والله بديتوا معاه والحين حسيتوا لا والله نضيف الفقرة الفلانية، شوية أعطيني تطوركم اللي صار خلال خمس
2: والله سنة. احنا كنا في البطولات السابقة يعني البطولة الأولى أنا أذكر أنه كان عندنا أيضا ورش تدريبية مع شركة أوكيو معنا احنا راعي استراتيجي، وكان المشاركين في البطولة ما بذاك العدد يعني ما يوصل 100، احنا عندنا يعني يمكن ربما 80 أو 90، الحين ما شاء الله كل يعني المديريات التعليمية تشارك، فقط يعني احنا عندنا تقريبا 8 مديريات تعليمية تشارك بكل بمنتخبين، كرة اليد 8 لاعبين وكرة الطائرة 3 لاعبين ومعهم مدربين ومشرف موجودين، يعني كل فريق 14 شخص. فسابقا ما كان هذا العدد موجود، الحين هذا العدد زاد موجود. هي الفترة المسائية شوف يعني احنا طلبة جايين هنا، ويعني بعض الطلبة لما أخبرك انهم لأول مرة يكونوا متواجدين في محافظة ظفار، أول مرة يجيوا محافظة ظفار، صراحة في طلاب خاصة يعني من مسندم من الوسط، والصعيد موجودين لكن مسندم بحكم بعد المسافة، حتى لما يجونا بطولات في مسقط لأول مرة، فيعني ولد يعني طالب جايينك مسقط لأول مرة في حياته ينزل مسقط هو بعد ما وصل عمره تقريبا 15 سنة 16 سنة، فهنا احنا الطلبه هذول واصلين نحاول نعمل لهم برنامج على الاقل عمان مول وديهم شويه سياحه يفرشوا ما يصير هم يلعب يرجع السكن يلعب يرجع السكن ما يصير. وهذا احنا عملنا في صلاله اليوم احنا معطينا برامج الطلاب يستمتعوا بالخريف ويستانسوا الصباح يلعبوا والعصر يتمشوا وبالعكس احنا مسكنينهم في هنا في اتين يعني الطلاب مستانسين ومبسوطين
0: يعني وسط الطبيعه
2: الحمد لله رب العالمين مستانسين
0: يعني بصراحة أحييكم على هذا الروح الحلوة اللي تحاول تبثونها في الطلبة الصغار وإن شاء الله رجال المستقبل بإذن الله. بس أنا عندي سؤال لك شخصيا، أنت وين محب أي نوع من الرياضات، كرة الشاطئية ولا الطائرة؟
2: والله أنا فقط متابع يعني لو سألتني عن
0: كرة الشخصي
2: الكرة الطائرة الشاطئية بعدني أعرف القوانين مالها شوي نوعا ما بسيطة
0: بس ما تلعبها
2: ما ألعب وكرة اليد يعني ما شاء الله مثيرة حتى إحنا حفل ختام مالنا يكون في كرة اليد يعني لما يحضر راعي الحفل الختام تكون المباراة النهائية في كرة اليد وليس كرة الطائرة. كرة الطائرة تكون خلاص تم الختام ولكن الختام نحن يكون في كرة اليد. احنا نتمنى تكون عندنا كرة القدم هم يتمنوا كرة قدم شاطئية أربع سنوات وهذا الخامسة هم يتمنوا المشرفين بالمحافظات نغير لأنه بعض المحافظات ترى تحس عندها صعوبة في تجهيز اللاعبين لكرة الشاطئية لكن الصالات أمورهم طيبة
0: ممتاز
2: بس الشاطئ صعب.
0: أنا بعرف الصعوبة وين تكمن إذا كان ممكن نأخذ الإجابة من عندك ولكن بعد ما نسمع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا مع ضيفنا خليل بن عبد الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

0: ورجعنا لك مره ثانيه عزيزي المستمع اللي قاعد تسمعني في هذه اللحظات مع الجو هذا. اليوم الطل الجو يقول لك لا تقعد في البيت، اطلع فوق الجبل، مو في السهل، فوق الجبل، وحاول توصل الى اعلى القمم. يعني اللي ما شاف جبل سمحان يحاول جبل سمحان يوصل لنا، السماء صافيه ومشرقه، وبيكون عندك فتره طويله حتى وقت المغيب، يعني حتى الساعه 7، يعني من 4 اللي ما لحق 4 العصر للساعة 3 ساعات كافية أنك توصلك إلى مسافات بعيدة. اللي ما وصل شاعت يقدر يوصل شاعت، بعضهم يقول لك أتعذر لأن الغيوم وما أقدر والطريق يمكن صعب عليه اللي أول مرة. فأنا أقول الحين فرصتك،
1: انطلق.
0: اللي ما راح يروح. نرحب بضيفنا مرة ثانية خليل بن عبد الله التميم، المسؤول الإعلامي للرياضة المدرسية. وسألتك عن موضوع كرة القدم وقلت لي صعوبة، صعوبة في شنو؟
2: والله كرة القدم ليس صعوبة، يعني
0: هي كرة القدم الشاطئية.
2: الشاطئية طبعا نعم. مش صعبة يعني، ولكن احنا بحكم انه عندنا اكثر يعني بطولتين كرة قدم موجودة في ضمن الخطة اللي عملها الاتحاد العمراني المدرسية في الفصل الدراسي الثاني شهر 2 وشهر 3 عندنا بطولتين. عندنا بطولة كرة قدم للذكور طلاب حلقة أولى، وعندنا كرة قدم لطلاب الحلقة الثانية، وعندنا كرة قدم للفتيات.
0: ما شاء الله
2: فتتنوع مرة كرة قدم.

0: اليد
1: والتنوع بعد
0: والتنوع ايضا يعني نشوف احنا كره اليد وكره الطايره شويه اوفر لنا لان بحكم انه عدد لاعبين شويه قليل. اما كره القدم عدد كبير يعني تباقل على 15 لاعب نجيبهم ربما اكثر فالعمليه شويه نوعا ما بالنسبه للمتعبه. هذا السبب والسبب اللي خبرتك سابقا انه احنا يعني كره القدم معطينا حقها معطينا حقها
1: بس ممكن في السنوات القادمه طبعاً. نكون في رياضات ثانيه بعد اضافيه طبعاً. تضاف الى الرياضتين اللي قلت
0: والله حتى يعني الفكره انه ليش تقتصر البطوله هذه اللي هي 5 سنوات على الذكور
1: هنا هنا
0: الاناث يقولوا احنا نريد حقنا صحيح. في هذه البطوله في دراسه لهذا الامر
1: ان شاء الله
0: في دراسه ان شاء الله
1: باذن الله.
2: في شيء بما أنه ذكر يعني العدد الأشخاص والفئات اللي تم اختيارها لكن أنا أريد أيضا أعرف إيش هي الآلية اللي تختاروا من خلالها الطلبة وكم الأعمار تحديدا؟
0: طبعا هذه الأعمار تحدد اللجنة الفنية عندنا لجنة فنية هي تحدد الأعمار وهذه الأعمار جاءت بناء على الاتحادات الرياضية في عندنا يعني سن اسم سن الناشئين اللي قبل تعمل أي بطولة لازم تستعين بالاتحاد تلك اللعبة أنت أي أي أي مواليد تريد فيقول لك أنا هذه الفئة تكون عندي من مواليد 2009 طيب احنا نشتغل على مواليد 2009 استأذننا في هذا الأمر ما بكيف نحن نعطي يعني البطولة هذا ليش لأنهم يعني في ناس يتابعوهم باكر الطالب لما الحين يظهر في هذه البطولة ويبرز أنت وين تحطه بعدين تريده منتخب مثلا منتخب اليد أو منتخب كرة الطائرة فلما يشوف المواليد يقول لك لا هذا كبير ما يناسبنا في الناشئين بعد ما واصل الشباب فلازم يكون في تنسيق بين الاتحادات في اللجان الفنية في الاتحادات واللجنة الفنية عندنا في اتحاد كرة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية احنا في هذه البطولة عندنا 2008 فما فوق و2009 فما فوق يعني ما عندنا 2007
2: ايوه واضح.
1: يعطيكم العافية الأستاذ خليل بن عبد الله التميمي المسؤول الإعلامي بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. الختام قلتي تاريخ 3 إن شاء الله
0: الختام إن شاء الله 3 سبتمبر
1: نعم
0: يوم الخميس الساعة 11 الصباح ونتمنى حضوركم اذا كنتم متواجدين
1: او
0: حضور الإذاعة على الاقل يعني نتمنى بالعكس يعني
1: يسعدنا
0: هذا العام ان شاء الله بيكون حضور شويه كبير تحت رعايه سعاده سليمان بن حمود ابو سعيدي نائب الامين العام رئيس الوزراء وطبعا نفسه رئيس الاتحاد العماني لكره القدم
1: نعم
0: وبحضور سعاده الدكتوره انتصار ابو سعيدي اي وكيل وزاره
1: نعم
0: عندنا بحضور مدراء تنفيذيين من شركه اوكيو وتنميه نفط عمان طبعا شريك جديد معنا
1: نعم
0: تنميه نفط عمان جزاهم الله خير هالسنه دخلوا معنا كشريك وعدد مستشارين الوزاره ومدراء العموم يعني انا يعني في الاربع سنوات الماضيه ما شاهدنا هذا الحضور في الختام فهذه السنه شويه تحضير يعني اكبر وقبل لا اختم تسالتني سؤال على اساس بعد ايضا ما يزعلوا علينا المتابعين والمستمعين سالتني ليش اسباب العزوف عن أو التحديات عن الكرة الشاطئية صح؟ إحنا نعاني في هذه اللعبة بالذات من المدربين المدربين عندنا يعني ما عندهم ذيك الخبرات في قوانين كرة الطائرة وكرة اليد ليش حسب البيئة لما تجيني أنت شمال الباطنة وتقول لي كيف أموره في كرة الطائرة أقول لك خلاص أموره طيبة لما تجيني في الداخل كيف أموره في كرة الطائرة أقول لك صعب بحكم هذا عندهم الشاطئ وهذا ما عندهم الشاطئ
1: صحيح.
0: الجنوب الشرقية فتحس التنافس موجود فإحنا نلاحظ يعني بعض المديرات التعليمية يقول لك إحنا ما عندنا مدرب نعاني فإحنا كان من شروطنا إن المدرب يكون أيضا من سلك وزارة التعليم ما يطلع وزارة التعليم ولكن بعض احيانا الظروف تحكمنا انه نعطيهم استثناء مدربين بعض الانديه ولا بعض نساعدهم لانه يقول لك انا اذا ما تعطيني اذا ما عندي مدرب ما اشارك
1: صحيح صحيح
0: واحنا سبحان الله لا تقولنا ما تشارك لانك انت
1: حريصين
0: انت الكلمه سهله تقول ما اشارك لانه ما عندك مدرب ايش ذنب الطالب
1: صح.
0: فالمهم عندنا الطالب وجود الطلاب هنا ويعني نتمنى كل الطلاب طلبة كل مديرات تعليمية شاركة نحرص كل الحرص ونزعل إذا في مديرية ما شاركت بالعكس نروح معاهم ونكس معاهم إيش عندكم إيش قال ما عندك مدرب ما عندك مدرب نتصرف لك في يوم من الأيام يعني قبل سنتين في أحد الفرق التعليمية قال لنا ما عندي مدرب يد بأمانة أنا جبت له مدرب من هنا من الظفار في مدرب كرة يد مدرب نادي او مدرب منتخب فقال انه جاهز قلت طيب بتستلم الفريق على الاقل يعني شوي يكتسبوا خبره
1: صحيح
0: معك بدل ما احرمهم من الطلاب ولا الحمد لله تيسر الامور وكل التحديات نسهلها بالطريقه الجميله
1: ميزان حسناتكم اخوي بارك خليل الله يعطيك العافيه سعيدين كثير بوجودك
0: أنا
1: معنا
0: انا سعيد بصراحه ومبسوط واتمنى انه يعني الجميع اللي يستمعنا اليوم اذا عنده فرصه يوم الخميس

0: خميس 3 سبتمبر الساعة 11 الصباح يشرفنا في الملاعب الرملية بجمع سلطان قابوس للثقافة والترفيه.
1: الله يسعدكم إن شاء الله. شكرا لك، وإحنا بدورنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين. حياكم.
0: أنا بغى

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك
3: اللي موجودة،
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب،
5: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
6: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
5: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

تحية لكم مستمعينا، لكل من استمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وأنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف. إذن هذه المساحة مستمعينا مستمرة معاكم إلى تمام الرابعة مثل ما عودناكم، هكذا نحاول ناخذكم في هذه الرحلة المسائية ما بين محطات عديدة، سواء كانت من خلال ضيوفنا هنا في الأستوديو، الطاقات الشبابية المعطاءة، أو حتى أصحاب المبادرات والفعاليات المختلفة، أو حتى نروح معاكم إلى وجهات عديدة هنا في محافظة ظفار. ووجهتنا لليوم مستمعينا إلى ولاية صلالة، وتحديدا إلى مروج زيك، بعيدا عن صخب المدينة وبين تلال تتوشح بالخضرة وغيوم تمر على مقربة منك. تأخذنا وجهتنا اليوم إلى مروج زيك، حيث تبدو الطبيعة في موسم الخريف وكأنها ترسم مشهدا جديدا مع كل موجة ضباب. وخلال خريف الظفار تكتسي تلال وهضاب زيك ببساط عشبي أخضر، وتنساب السحب والضباب بين المرتفعات لتمنح المكان أجواء هادئة ومنعشة، تجعل وجهة جميلة للعائلات ومحبي الطبيعة والابتعاد عن ازدحام المدينة. يعني بعد كل هذا الوصف الجميل مستمعينا لهذه الوجهة الرائعة، لكن السؤال يبقى، إيش الشيء اللي ممكن نسويه لما نزور هذا الموقع وهذه الوجهة مروج زيك؟ هناك مجموعة من الأنشطة اللي ممكن الواحد أنه يستمتع بها ويجربها لما يوصل إلى هذا المكان. بإمكانك في البداية أنك تختار مساحة هادئة وتجلس مع العائلة وسط المروج، أو تتجول بين التلال الخضراء وتستمتع بنزهة خفيفة في الهواء الطلق. أما إذا كنت من محبي التصوير، راح تجد أمامك الكثير من المشاهد الجميلة، من المروج الممتدة إلى السحب اللي تلامس المرتفعات والضباب اللي تظهر ويختفي ليغير تفاصيل المشهد من لحظة إلى أخرى. إيش أفضل الأوقات لزيارة هذا الموقع؟ أكيد خريف ظفار مميز دائماً بجماليته، وهو الموسم الاستثنائي، لذلك مروج زيك من أجمل المواقع اللي جميل أنك تزورها خلال موسم خريف ظفار من يونيو إلى سبتمبر، عندما تكتسي التلال بالخضرة وتزداد السحب والضباب. وأيضا يفضل زيارتها خلال ساعات النهار للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية ووضوح الطريق، خاصة أن كثافة الضباب قد تتغير سريعا في المناطق الجبلية. أتوقع مع أجواء اليوم، يعني اليوم الجو غائم جزئي مع ظهور الشمس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذا تقدر تشوف الخضار على مد البصر ما شاء الله. فأتوقع إن شاء الله يعني تكون الأجواء الآن مناسبة لزيارة هذا الموقع والاستمتاع بتفاصيله. مروج زيك تقع في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتبعد حوالي 44 كيلومتر عن مدينة صلالة، وبإمكانكم أنكم تستعينوا بالموقع المحدد عبر خرائط جوجل للوصول إليها. الطريق إلى زيك جزء من جمال الرحلة، لكنه يحتاج أيضا إلى الانتباه، ففي أيام الخريف من الممكن أنه يزداد الضباب وتنخفض الرؤية على الطرق الجبلية، لذلك لابد عليك عزيز المستمع أنك تقود بهدوء واترك مسافة الأمان بينك وبين المركبات الأخرى، ولما توصل تذكر أن هذه المروج الخضراء جزء من البيئة الطبيعية، لذلك تجنب القيادة فوق المسطحات العشبية أو حتى إتلافها، واترك المكان أفضل مما كان.

0: شكرا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام. بصراحة يعني مرت الأيام بسرعة
2: سريعا هكذا تمضي الأيام الجميلة،
1: يعني أيام كذا زي ما يقولون مثل الصاروخ،
2: مثل البرق،
1: مثل البرق. أنا أبغى شيء كذا يعطيني إحساس. مو بصراحة أنا ممكن أنتهز هذه الفرصة أقدم تحية لكل الكوادر اللي سبقتنا، الفريق الأول الزميل الإعلامي علي صعر والزميلة مريم البداعي يعطيهم العافية، والمخرج اللي كان معاهم
2: هزاع الراسبي
1: الله يعطيهم صحة، يعني نوروا، كان هون لافتتاحية موسم الخريف. بعدين جاء الفريق الثاني أم سعيد ندى البلوشي وخالد البداعي يعطيهم العافية، وكان معهم عبد الرحمن، نسيت عبد الرحمن شنو أيمن؟
2: عبد الرحمن
1: إيش؟
2: الجابري
1: والنعم والله فيه، أنا عندي مشكلة أن أنسى الأسامي. أيضا طاقم قدموا شيء رائع في الفترة هذيك وما قصروا يعني. والحين مسك الختام مع فريقنا أنا ورويدة وأيمن الحبسي، طبعا كافة الفرق اللي سبقت يعني كانت لهم دور، من خلال أيضا الفريق الهندسي اللي غطى معهم كل الفترة الماضية، وأيضا الإشراف العام اللي كان موجود، إن كان خالد الحجري أو خالد بيت فاضل، والمتابعة والتنسيق خالد شنفري. طبعا كل هذا يعني طبعا في التقسيم الإعلامي المرئي وكذلك الإلكتروني، كان ما شاء الله كل مرة في فريق يجي يغطي هذا الجانب. وتحية بصراحة الإدارة يعني اللي لهم دور بارز في تذليل كل الصعاب، يعني رايتكم بيضاء الله يحفظكم، يعني مع حفظ الألقاب لهم جميعا على دورهم البارز في التحفيز، بالرسائل الطيبة، في تأكيد على دور كل الشباب اللي قاعد يسوونها، زياراتهم الميدانية اللي كانوا يزورون فيها إن كان فريقنا أو الفرق السابقة، دعهم المستمر بصراحة لهم يعني جزيل الشكر والتقدير والاحترام على دورهم البارز بصراحة.
2: بالفعل يعني يستاهلوا، الكل يستاهل الشكر عبد الله، كون انه فعليا يعني العمل عشان ينجح فهو محتاج الى تكامليه الادوار، والحمد لله يعني نقدر نقول انه فعلا صار في هذه التكامليه، واليوم نحن خلاص اليوم الاخير، لكن ان شاء الله يا رب يعني انه هذا المشوار يتكرر ويتجدد اعوام عديده، ونعيش ايضا تفاصيل الخريف الرائعه، سواء كان من خلال ما نراه من مناظر جميلة، من أماكن، من فعاليات، أو حتى ما نراه من طاقات. يعني كل سنة ما شاء الله أجد أن الخريف يثبت أن هناك الكثير من الطاقات الشبابية الرائعة هنا في محافظة ظفار، اللي فعلا دايما تحاول وتسعى أنها تصنع الفارق، سواء كان من خلال الترويج للمحافظة أو حتى من خلال يعني الغوص في تفاصيل قصصها وقصص النجاح الملهمة، اللي نحن بدون أيضا نستشعر هذه الجمالية وتؤثر فينا يعني بشكل إيجابي جدا. عبد الله
1: أحسنت يا رويدة، أنا بسألك ولكن بعد الفاصل أبغى أعرف تجربتك الميدانية لما خضت فيها مجموعة من اللقاءات على مواقع زرتيها، وفي نفس الوقت الضيوف اللي مروا علينا خلال فترة بثنا لهذا البرنامج. والحين عش سعيد مع أجواء الخريف.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعلق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا فيكم. قلت بلعب حركة على ايش رايك اسوي فيك كذا مقلبة، طيب الميكروفون وخلي الصوت يروح.
4: تأثيرات صوتية، صوتي يجي من بعيد
3: يعني شوي كذا، لازم قبل الخاتمة كذا نعطيك احساس. يعني ايش ماسك في ايدك انت؟ فلوس شكله ما ادري شنو. ايه توقعت خمسينات ولا شيء، قلت بسوي لنا كذا عرض فلوس. عموما من الموضوع لموضوع ثاني، كنت اتكلم مع رويدة قبل ما ناخذ الفاصل. التجربة هذه التقاء، أنا في فيديو ما أنسى اللي سويتيه مع الطفل اللي كان في سوق الحصن، هل كنتوا منسقين معه يعني عشان اللقاء؟ يعني هل كنتوا مرتبين معه إيش قاعد يقول؟ لأنه ما شاء الله تبارك الله كان ردود فعله رائعة جدا.
4: رائع ما شاء الله عليه. أول شيء طبعا أنا تواصلت مع والده علشان بس أعطي فكرة أنه نحن بنصور، وإذا في مجال للتصوير خاصة أنه هو طفل يعني فلازم ناخذ الموافقه من عنده. انا امانه يعني ما سبق والتقيت فيه مسبقا، بس سمعت عنه انه ما شاء الله عليه متحدث وطفل كذا رائع ومسوي اجواء هناك في سوق الحافه.
3: نعم.
4: زين، فقلت ايش ممكن نطلع، ايش الماده اللي ممكن نطلع بها من خلال هذا الطفل، وخاصه اليوم يعني في منصات التواصل الاجتماعي كل ما كان المحتوى اللي انت تقدمه عفوي قريب صحيح. من الناس كل ما وصل بشكل اسرع.
3: نعم.
4: فنتواصلت مع والده وبلغته، قال له بالعكس الأمور طيبة وتشرفونا. ما شاء الله. يعني في واجد أشخاص يمكن تفاجئوا من المحتوى، من يعني عفوية الطفل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حديثة أنا أيضا يعني أنا أقول لكم لكل من شاهد هذا المقطع، أنا كنت في نفس الوضع نفسكم بالضبط. يعني أقول ما شاء الله يحفظه. حتى قبل لا أطلع قلت حال والده، قلت له حسنة حصن هذا الطفل ما شاء الله عليه. يعني تبارك الله لاحظ انه في اشخاص اصلا يعني يوصلوا لسوق الحافه علشان يشوفوه، علشان يسولفوا معاه. طريقته كيف يحييك يخليك غصبا عنك تشتري. يعني
3: انا اكثر شيء عجبني رويده لما كان يقول شوفي هذا اللبان وافتح
4: لك بعدين
3: قلت لي انت بكم؟ قلت انت الحين جربي بعدين. عجبني قلت ما شاء الله تبارك الله
4: ما شاء الله.
3: اذا في مقطع جزء بسيط بس نسمع المستمعين نذكرهم بهذا الطفل، ذاكر اسمه؟
4: اسمه جهاد.
3: جهاد. نسمع جهاد مع بعض.
5: أصغر تاجر وأصغر بايع. هيا رويدة تفضل الحين إن شاء الله البان خور تعار طيبة بالرعش بسعر.
6: إيش في العادة تسوي هنا في المحل؟
5: أبيع لهم، أبيع الزبائن البان خور وكل شيء كل شيء.
6: إذن خبرني متى تبدأ دوامك هنا؟
5: من قبل أذان الظهر إلين الساعة 1. عندي شهر بخمسة وعندي شهر بخمسة عشر وعندي شهر بخمسة عشر، لكن أنا برعش.
6: كيف تخلي الناس يجيوكم؟ كيف تناديهم؟ كيف ترحب فيهم؟
5: أهلا أهلا بمن نزلوا بأرض اللبان، أنتم لنا درر أغلى من الحدق. عند هذا اللبان، لبان أخضر، لبان الذهب العماني، وهذا الصراحة بخمسة وأربعين، نبيع له خمسة وأربعين، لكن آخر 40.
6: ما بتنقصني زيادة؟
5: ما نقصش إن شاء الله.
6: قال أنت تقول براعيش في السعر، وآخر شيء
5: براعيش براعيش براعيش براعيش.
6: إنزين ما سألتني كم أريد كم كيلو؟
5: بنتي الحق شوفي بعدين قولي كم كيلو.
6: أشو؟
5: شوفي هذا.
6: على الريحة.
5: هذا اللبان زمان، هذا اللبان ما تحصلين إلا في صلالة في صفا. اللبانات هذيلا ما تحصلين في أي مكان ثاني، منطقة ثانية. وشفتي هذا اللبان؟ هذيلا اللبانات زمان كانوا أغلى من الذهب، كانوا أغلى من الذهب بكثير، حق العلاج حق كل شيء. حتى اللبان الحوقري هذا يعتبر اللبان الحوقري الأخضر، لكن نحن نقول له لبان أخضر عشان يبين إنه لبان أخضر. هذا لبان أخضر، شوفي لما أكسره يكون اللبان الحقري هذاك اللي برا يكون في داخله عسل، نكسره ويطلع شفتي العسل يطلع من اللبان الحقري. يعني نحن نكسر اللبان الحقري ونشوف العسل، هذا يطلع منه زيت. آخر شيء 40، لكن أنا بنقص زيادة، لازم نراعينا كذا.
6: لازم تراعيني.
5: رأيش إن شاء الله.
6: كم بتعطيني آخر؟
5: 39 يزبط.
6: واجد يعتبر 39، واجد نقصني.
5: 34.
6: ممكن بعد 34.
5: أوكي 30. 30 أكثر شيء. 30.
6: 30.
7: شعور ما يوصف صراحة، بكون فخور بأولادي عندما يتوارثون هذا الشيء منا، لأننا نتوارث هذا الشيء من الوالد الله يرحمه، والوالد نفس الشيء من الوالد، لازم نتوارثها نحن جيل بعد جيل. هو من نفسه اللي قال أبي أنا بتعلم، وأنا ما شاء الله قد أعطيت الفكرة هذه، ما شاء الله ولد استجاب معي لهذا الشيء، وحسه ما شاء الله ترحيبه بالزباين وكلامه مع الزباين طيب الحمد لله.
3: صراحة تحية لجهاد وأبو جهاد، ولك رويدة، وأنت والشباب أحمد وماجد في تغطية هذا اللقاء. بصراحة كان لقاء جميل، يعني واحد من اللقاءات أنا اللي ما أنساها، وإن شاء الله دائما كذا تميزك وتوقيعك دائما في مثل هذا المواضيع.
4: امين عبد الله. وامانه يعني ما شاء الله
3: شريتي في النهايه ولا ما شريتي؟
4: هو يعني
3: هذا عجب
4: بخبرك تحت الهواء. ما شاء الله اللي يعني عجبني ايضا عبد الله انه هو جالس يقدم لي معلومه، هو ما جالس بس يخليني انا اشتري ويقنعني بموضوع الشراء، لا جالس يعطيني صحيح معلومه. صحيح. ما شاء الله الوالد ايضا ابو بكر الحفيظ والد جهاد ما شاء الله عليك، كيف معطلنا الثقة إنك أنت يلا وقف عند الباب رحب بالضيوف. فحلو إنه نغرس اليوم هذه الثقة في أبنائنا، حلو إنه أيضا نعطيهم المعرفة التامة بالأشياء اللي نحن نملكها، من باب أيضا نفس ما قال يعني إنه يحاول يحافظ على هذا الموروث، لأنه في الأخير يعني موضوع بيع اللبان والبخور إلى آخره هي ما أشياء هكذا جاءت يعني صدفة، وإنما هي أشياء متوارثة. فمن أروع اللقاءات فعليا
3: بصراحة. اللي يحب يرجع للقاء ويستمع له ويشاهده كذلك، ممكن متابعة هذا اللقاء عبر صفحة الإذاعة، إذاعة الشباب، وبتشوفونا واحدة من اللقاءات المميزة وعليها تفاعل كثير رائع. إنزين، من سوق الحصن في شاطئ الحافة إلى مواقع أخرى، أنت رحتي بعد دربات؟
4: أيوة.
3: والتقيت مع مجموعة كثير من الناس. إنزين، في موقف مر عليك مثلا كنتوا تريدون تصورون في مكان معين ولكن ما جاء زي على هواكم مثلا؟ اعطيني اذا في مواقف طريفه مثلا صارت.
4: هو يعني المواقف
3: هذه اذا صار يعني
4: ما انه صار، لكن انا اللي احبه في موضوع اللقاءات مع الناس الانطباع اللي انت تاخذه من الموقع نفسه، كيف الناس عايش تفاصيل ذلك المكان. وايضا لما اسوي لقاءات مع الاطفال يا الله كميه العفويه اللي عند الاطفال، يعني لاحظ ان الطفل عنده قدره على التعبير بطريقه جدا رائعه. يعني انت تساله، يعني في طفل والى الان في بالي قلت له بسالك سؤال بتحداك، قلت له ايش يعني خريف وظفار شيء ثاني؟ قال تخيل كذا سكت، بعدين يعني لما عبر لي عبر لي بطريقة عميقة، قال يعني خريف الظفار ما شيء عادي بطريقة يعني ما شاء الله كذا. فقلت ما شاء الله أنه هو معنا طفل صغير، بس كيف أن اليوم الطفل فعلا عنده القدرة أنه يعبر وعنده القدرة أنه يفهم الشيء اللي أنا أعطيه، وبالتالي فعلا يعني يعطيك الإجابة يمكن تمام متوقع أنه هو بيجاوب عليها. وهذا أيضا من يعني جزء من اللقاءات، وأيضا لقاءات مع الأشخاص زائرين لسلطنة عمان من خارج من دول الخليج دول عربية. فأنا أحب دايما أن أكون موجودة مع الناس يعني
3: أنا بس اللقاء بعد اللي كان خارج الاستوديو هنا
4: مع العائلة
3: نعم الله يعطيه بالصحة والعافية.
4: وايضا انت لما رحت مربوط
3: مربط يعني بعد لا بس ما شاء الله انت كانت جوالك مختلف لا بصمته يعني بس انت ما خذيتي مشاكيك من الوالده هذه اللحظات
4: اللي هنا
3: اي اللي هنا هي ريحه المشاكيك كانت واصله عندنا صح
4: وصلت
3: اه قلت اثنين مشكاكين
4: واحد
3: واحد ايه اشوف ولما رجعت قلت لها كليتي مشاكيك تقولي لا الحين طلعت
4: قلت لا
3: ما قلت
4: ما أذكر
3: لا لا ما كليت من مشاكات ما كليت مشاكات
4: مشكاك واحد والله
3: يلا بالعافية بالعافية بالعافية عموما مستمعين الكرام بتسمعنا شيء ايه بيسمعنا شيء لك الكلمة روح
5: مو مش عادي مو يعني حاجة عادية حاجة جمال أنا كل ما أشوف الخضار أحس كذا يفتح النفس وأكثر مكان أحب أروحه دربات
8: إحنا نجي إلى المنطقة إلى شعبها والجمال هذا ما شاء الله يعني جمال رباني
4: لأن بلدية ظفار أطلقت شعار شيء ثاني سألنا الناس إيش الشيء الثاني اللي شفته في خريف ظفار هالعام وهذه كانت إجاباتهم
9: صلالة دائما مبدعة ما فيها شيء ثاني دائما من منقول من سنة لسنة وهي تحلى أكثر
8: أشياء جميلة واجد يعني يعجز اللسان يعبر عنها
4: وإيش الشيء الحلو اللي شفتيه هنا في المكان واللي واجد حبيتي
5: وبحر
4: البحر؟ وش بعد؟
5: الزحلاقية
9: بالتطورات اللي فيها وبالناس اللي تزيد في أعداد ما إن شاء الله أفواج يعني من كل المكان من كل الدول وهذا المكان من سنة لسنة يعني يتطور أكثر وأكثر
10: غير قوة غير عن مناطق الثانية
5: يعني غير عن كل شيء
4: عن كل شيء؟ من أي ناحية؟
5: من القوة
4: وش
11: بعد؟ كل سنة إن شاء الله راح أجيها يعني والسنة هذه أتوقع أن شيء مو طبيعي
9: تنظيم الطرقات اللي موجودة نعم والتنظيم الكوفيهات اللي موجودة خلفنا طبعا وتنظيم المكان تنظيم السفن الموجودة في دربات حاليا وتنظيم كذلك عملية المرور
4: إيش حصلتوا في صلالة؟
5: لقينا البحر والعاب
4: ايوه
5: وبس
4: وهذا الخضار
5: وشجر
4: شجر
5: قوارب يعني مميز عن كل الدول او المناطق في الجبال وفي القوارب وفي السياحه حتى على غير عن كل الاجواء
3: يعني بصراحه التواصل مع الناس جدا رائع يعني والحين وانا قاعد اسمع انا قاعد ابتسم لان انتقلت لي هذه المشاعر ردود فعل الناس بصراحه حيك يا رويده
4: شكرا عبد الله
3: الله يعطيك العافيه
4: الله يعافيك
3: احنا حبينا كذا نعيشكم مستمعين الكرام شيء من كواليس برنامج الشباب والخريف ولا قصورا في الفرق الشباب السابقين اللي سبقونا في هذه المحطة الجميلة في موسم خريف ظفار 2026 ونقول دائما خريف ظفار شيء ثاني.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: برنامج الشباب والخريف.
5: يا حلمي جاب غفار عالي،
6: خريف غفار شاي ثاني.
4: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له.

لكم مستمعينا، لكم من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، ونرجو لكم مساء مليء بالخير. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. إذن مستمعينا، هذا المشوار من برنامجكم الشباب والخريف، هذه الإطلالة اللي أطلينا عليكم فيها طوال هذه الفترة من الساعة 2 إلى 4. اليوم نصل معاكم إلى حلقة الختام، وإن شاء الله هكذا أيضا يعني استمتعتوا معانا بهذه الصحبة، سواء كانت من خلال ما نعكس لكم من جمالية لمحافظة ظفار بما تحوي من مناطق ووجهات مختلفة، أو حتى من خلال الطاقات الجميلة اللي أمانة نورونا في الأستوديو وعشنا معاهم تفاصيل جد رائعة. أيضا فريق العمل يعني نخبة من الطاقات الجميلة اللي تتعاون علشان فعلا نخرج بمادة سمعية رائعة، وإن شاء الله هكذا أيضا نالت على إعجابكم جميعا. إذن نقول لكم مستمعينا، إن شاء الله تكون لنا إطلالات قادمة مختلفة منوعة عبر أثير إذاعة الشباب، هذه الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وبرامجها المنوعة إن شاء الله هكذا دائما تنال على إعجابكم، وعلى إن شاء الله تكون هكذا دائما على ذائقتكم السمعية بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لكل من صاحبنا خلال هذا المشوار من بدايته إلى الآن، وإن شاء الله نرجو لكم يعني دوام العطاء، وأنتم تتجهون إلى مقرات عملكم أو الأشخاص اللي عائدين إلى بيوتهم، إن شاء الله نرجو لكم دروب السلامة، توصلوا بالسلامة. دائما احرصوا على سلامتكم، لا تنسوا تلبسوا حزام الأمان، اتركوا مسافة الأمان، وإن شاء الله يا رب يعني تكون أيامكم كلها خير وعطاء. وهذه تحيات فريق العمل. ولكن قبل ما نوجه تحيات فريق العمل، شكرا لمطعم منشب اللي قدم لنا ضيافة اليوم، وشكرا لكم مستمعينا، تقبلوا تحيات فريق العمل. صحبناكم إعدادا وتقديما في برنامج الشباب والخريف عبد الله السباح، رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا اللي يرجو لكم مساء سعيد، أيمن الحبسي. إلى اللقاء.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: مستمرون كما ينبغي.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء السعادة والنور والسرور والابتسامة الطيبة. كيف حالكم؟ عساكم بخير. يا مساء السعادة، مساء الابتسامة اللي ترافق دروبكم وترافقنا أيضا من خلال تواصلكم المستمر عبر أثير إذاعة الشباب في برامجنا المختلفة وفي مساءاتنا المتجددة دائما بتواصلكم متابعتكم ومتابعة كل ما هو جديد بين محطة وأخرى وبين برنامج وآخر. نتمنى إن شاء الله في طاولة استوديو 5 لبداية هذا الأسبوع، يعني خلاص ما بقى إلا يوم واحد وننهي شهر أغسطس 2026 بفعالياته بأجواء الصيف، وتبدأ الرحلة أيضا للأسبوع المقبل، وأعتقد من تاريخ 1 سبتمبر الكثير من العوائل تبدأ بترتيب الأولويات وترتيب أيضا الأمور وترتيب وقت النوم وترتيب وقت نوم أبنائهم، لأن تاريخ 6-9 إن شاء الله يبدأ عام دراسي جديد بإذن الله يحمل الخير والبركة والسعادة، واللي مقبل على المراحل الجامعية الكليات نتمنى التوفيق لكم بإذن الله. أخواني وخواتي الشباب في كل مكان، يا مرحبا وسهلا فيكم. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشباب FM عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعيدين جدا بانضمامكم معنا مع بداية هذا الأسبوع إن شاء الله إلى تمام 7 مساء. هذه تحية من فريق العمل، يوجه لكم أجمل تحية المنتصر، يعني المنتصر لما معانا، المنتصر بالله العامري لما معانا يكون كذا النغم وللكلمة حضور في مساءات إذاعة الشباب وفي مساءات استوديو 5. اليوم إن شاء الله بنعيش معكم أجواء مختلفة. هذه تحية مني أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. متيم في الهوى يروي حكاية حب مخفية، هذه الأغنية يعني تعتبر من الأغاني اليمنية الجميلة اللي كرامة مرسال، واللي إيقاعها وكلماتها أيضا حققت متابعة وانتشار كبير جدا لجيل الثمانينات السبعينات، وأيضا الأغنية لها حضور مميز. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم، لا زالت الأغنية يعني تتردد، لا زالت أيضا تسجل حضور مختلف ومميز. سعيدين جدا بتواصلكم معنا مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، نرحب فيكم، نرحب بمشاركاتكم على 724-42-009. نرحب أيضا بتواصل أم سهيل، تقول مساء الخير والسعادة للجميع، تحية طيبة لكم جميعا، حبيت أسجل حضوري معكم. أم سهيل يا مرحبا وسهلا، يا مرحبا بتواصلك ويسعد ربي مساءك. وتحية لأم ناصر الهادي، تقول مساء الخير عدنان وتحية للجميع، الله يسعدك يا أم ناصر، إن شاء الله دائما تشاركينا تكون متابعة لنا، مساء المحبة والسعادة، سعيدين جدا بتواصلك معنا. اليوم أذكركم إن شاء الله بمحطاتنا، عندنا مجموعة من المحطات بانتظاركم في فقرات البرنامج التي تتنوع بتواصلكم. سعيدين جدا أيضا بمشاركة الأصدقاء 724-42-009 رقم الواتساب، أكيد يسعدنا تواصلكم. أيضا رقم البرنامج 7 خطوط بانتظاركم على 24-6-9-8-1-5-1، نرحب بالجميع، نتمنى إن شاء الله مساءات المحبة والخير. شكرا لكل من يتابعنا ويتواصل معنا. رح نتوقف إن شاء الله في تمام السادسة مساء اليوم، بنتعرف على تفاصيل بإذن الله إن شاء الله عن لجنة الزكاة ودورها في المجتمع مع الأستاذ العزيز أستاذ إبراهيم، اللي بيكلمنا بتفاصيل إن شاء الله كثيرة جدا، أستاذ إبراهيم النوفلي رئيس صندوق الزكاة بولاية المصنعة، وماذا يعني لكم وجود مورد مالي ثابت ومستدام أيضا للجنة، ومبنى الوقف الخيري الثاني أيضا لافتتاحة في ولاية المصنعة. وبتكون لنا وقفة أيضا إن شاء الله مع الأستاذة العزيزة اللي بتكلمنا إن شاء الله بتفاصيل أيضا متنوعة عن كبار السن. اليوم كانت هناك فعالية أيضا ببيت الزبير بوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في برنامج حركتك بركة، بتكون معانا إن شاء الله الأستاذة أيضا الأستاذة العزيزة اللي بتكون معانا سعاد السلطي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب. في الفترة الصباحية كانت هناك هذه الفعالية لكبار السن، مجموعة من الفعاليات في رحلة عبر الزمن، رح نتعرف على البرنامج اليوم، استحضار أيضا الماضي من خلال البرنامج الفعاليات، وكيف جاءت هذه المشاركة النسائية لكبار السن أيضا في برنامج حركتك بركة في تمام 5:30 من مشوار هذا اليوم عبر أثير إذاعة الشباب. بالإضافة إلى أصواتكم مشاركاتكم اللي تثري البرنامج، يسعدنا تواصلكم على رقم البرنامج 24-6-9-8-1-5-1. سعيدين جدا بتواصلكم بمتابعتكم وبمشاركتكم المستمرة، 7 خطوط بانتظاركم على 24-6-9-8-1-5-1، ويسعدنا دائما تواصلكم ومتابعتكم الطيبة. خلونا مع بعض نشارككم هذه اللحظات الجميلة المسائية، ونعيش معاكم أيضا مع مجموعة من صناديق وبطاقات من ألوان الحياة، وأسئلتنا اللي ندردش ونسولف فيها ونكشف دائما باب جديد وسالفة جديدة من مواقف الحياة، من الأشياء اللي تتغير علينا، من مشاهدها، من أيضا تجربتنا في الحياة. كل سؤال نطرحه أكيد نستفيد منه، نسمع وجهات النظر، نستمع أيضا إلى التجارب إذا مريتوا بتجربة في موقف معين من الأسئلة اللي طرحناها. كل هذه الأبواب عشرة بانتظاركم، 10 بطاقات 10 أسئلة بانتظار المستمعين على رقم البرنامج 24-6-9-8-1-5-1. بالإضافة لأخبارنا اللي تتجدد بين التنوع، بين الأخبار الصحية، بين الأخبار المنوعة في مساء هذا اليوم. حياكم الله، شاركونا أجمل اللحظات المسائية، سمعونا صوتكم، شاركونا برسائلكم على 724-42-009.

0: نرحب فيكم جميعا، نرحب أيضا بمشاركاتكم على 7244-2009 رقم الواتساب، رسائلكم أكيد تسعدنا للمشاركة ضمن الأسئلة اللي اليوم بنطرحها، 10 أسئلة بانتظاركم. وسعيدين جدا أيضا نتطرق إلى موضوعات مختلفة من الحياة على رقم البرنامج 2469-8151. إن شاء الله مساءتكم دائما جميلة، سعيد جدا أيضا بمتابعتكم. عندنا مجموعة من الرسائل، بداية نرحب بأم السهيل تقول مساء الخير والسعادة للجميع، تحية طيبة لكم جميعا، حبيت أسجل حضوري معاكم، يا مرحبا وسهلا. أيضا لكل من يعرف طبيعي، يا مرحبا يا سامي العبدلي، يقول تحية وسلام لك يا أخوي عدنان من القلب للمخرج الجميل المنتصر بالله، وتحياتي وسلامي لجميع عشاق إذاعة الشباب بالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي، يا مرحبا وسهلا فيك، سعيد جدا بتواصلك معنا. أيضا عندنا رسالة أخرى من وادي عند دام ولاية المضيبي من أخونا ناصر بن محمد الزياد، يقول مع بداية أسبوع جديد وأسبوع أيضا إن شاء الله يكون حافل بالتوفيق، وتحية أيضا لكل الأخوان المعلمين والمعلمات والإداريين، نتمنى لهم إن شاء الله أسبوع كذا يحمل طاقة رائعة جدا وإيجابية، وكل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة، وعام دراسي بإذن الله يحمل النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة وللكادر التدريسي. مخلصكم ناصر محمد الزيادي، يا مرحبا وسهلا فيك. ومساء الخير أيضا لكل أصدقاء البرنامج، سعد الهدابي، سعيدين جدا بتواصلك معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليك أخوي عدنان، يا مرحبا وسهلا فيك يا سعد، وتحية لأخوي الأنيق العزيز المنتصر بالله العامري، محظوظين يا أبو عبد الله بالمخرج بمعنى الكلمة، اختيارات جميلة، هني إخواني المعلمين والمعلمات اليوم بأول يوم من خلال الدوام إلى المدرسة ومن خلال تجهيزات العام الدراسي 2026-2027، متمنين لهم التوفيق، كما أبارك لأخي الأستاذ مازن بن ساعد السعدي من خلال تعيينه بالوظيفة الجديدة في السلك الدراسي، والله يوفقه ويوفق جميع إخواني المعلمين والطلبة من خلال هذا العام. سعد الهدابي، يا مرحبا وسهلا فيك. تحية طبعا لكل الأصدقاء، مجموعة من الرسائل، مجموعة أيضا من التواصل، يا حظ الجميع أيضا في إذاعة الشباب، سعيدين جدا بتواصلكم معنا. خالد السعيدي، يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين جدا بتواصلك ومتابعتك، وسعيدين جدا أيضا بالمشاركة من سيف الهاشمي من الكامل والوافي، يقول مساء الخير مساء سعادة، تذكر صديقي النية الطيبة هي نجاي لك ولكل خير، والابتسامة هي جواز سفر إلى قلوب البشر، أخوكم سيف الهاشمي من الكامل والوافي، يا مرحبا وسهلا فيك. اليوم بالتحديد عندي سؤال بس بطرحه لأنه قريته بالأمس، وتاريخ 28 أغسطس يعني أول أمس بالتحديد، ما أدري إذا شفت السؤال انتشر بشكل كبير جدا، هل أنت منهم يوم تفكر وتهتم بالآخرين أكثر من إحساسك ومشاعرك، ولا ما منهم ما تهتم بمشاعر الآخرين؟ وهل تفكر في الآخرين كيف ترضيهم ولا ما تفكر؟ هذا السؤال اللي اليوم أثار أيضا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي إجابات مختلفة من خلال مؤيدين هذا السؤال، الناس تفكر وتراعي مشاعر الآخرين، وكانوا في تاريخ 28 أغسطس بالتحديد كانوا يشاركوا العالم في يوم التفكير والاهتمام بالآخرين، هل أنت من هذه المجموعة اللي تهتم بالآخرين ومشاعرهم، ولا تقول اللي في خاطرك وما تهتم لمشاعر الآخرين وما تحط حدود؟ وهل في يوم من الأيام تفكر قبل أن تبدأ مثلا تحقيق فكرة معينة، طموح معين، هدف معين، هل تفكر في الآخرين قبل نفسك؟ يعني هل تأثر على نفسك، تأثرهم بفكرة بأنك تراضيهم تكون معاهم، نعم أم لا؟ جاوبوني بسرعة على 7244-2009. يا مرحبا وسهلا بالجميع، نروح إذن لمكالماتكم، أصواتكم، مشاركاتكم، إذا معنا اتصال. ألو،
1: يا مساء الورد والزهر والجمال يا عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا يا سعيد، يا هلا وسهلا.
1: أنا محظوظ اليوم، أول شيء امتنان لله وشكر لله، وعلى أن تصدق يعني ما كنت أتوقع أن الاتصال لك، ما شاء الله تبارك.
0: وينك أنت عاد، غيبت عنا طول الصيف، طول الصيف غيبت يا سعيد.
1: والله غبت عنكم أخي عدنان، لكن في البال وفي القلب، ودائما أذكركم، ودائما شاقول لك أقتنص الفرص بعض الأحيان، أسترق السمع من تقديمك الرائع الجميل. والله موجود يا الغالي موجود، بس عاد سبحان الله أخي عدنان، شو بقول لك يا أخي، سبحان الله يا أخي، بعض الأحيان تمر عليك أمور أنت ما بيدك أصلا، سبحان
0: نعم.
1: الله يعني.
0: كيف أمورك؟ عساك بخير إن شاء الله. طيب
1: خير غالي الحمد لله بخير، طمني على الأهل والإخوان
0: كلهم بخير بنعمة دامك بخير،
1: الشباب
0: يسلموا عليك، المنتصر يسلم عليك، يقول زين رجعت من جديد يا سعيد.
1: والله والله والله ما عندكم غنى صدقوا، سلامي للمنتصر المتألق دائما، هو الشباب الموجودين في إذاعة الشباب دائما، انتم يعني بالنسبة لنا الوهج اللي نحن ما نصبر عنه اصلا، ونباكم دائما كذي بشغفكم بتألق التألق الدائم منكم. الشيء اللي اكتسبناه في هذه السنين اللي مرت هو اكتسابنا لكم والله يا سعدنا جميعا.
0: خذيت اجازه رحت مكان ولا لا جالس بس تتابعنا في الصيف؟
1: والله والله صرت بس انا من النوع الصامت اللي ما يعني خلي كذي الامور هذه رحت ماني ما رحت
0: ما زين يعني خذيت كذا لحظات من الاستجمام مع النفس شوي.
1: ايه عليك نور مو بوايد بس يعني الواحد لازم شويه مثل ما قلت اخي عدنان، والله فرصه طيبه سمع على صوتك اخي.
0: الله يسلمك وانت كذلك يا سعيد والله في البال، ودائما نبعث لك السلام والتحيه.
1: سلامكم موصل، وراعي السلام سالم، وصاحب السلام سالم، وشكرا بعد نفس الشيء يا اخي الاخ حديد يا اخي جزاه الله خير، شعور وصل وكلمات الجميلة وصلتني، وأنت أخي عدنان نفس الشيء جزاك الله خير، وصلني سلامكم وسؤالكم والله جزاكم الله خير.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، واجب واجب يا سعيد. سعيد تاريخ 28 أغسطس، يعني ما أدري إذا تابعت هذا الخبر، يوم الجمعة أعتقد كان هو يوم يصادف يوم التفكير والاهتمام بالآخرين، هل نحن محتاجين أن نشارك العالم بهذا اليوم، ولا نحن لازم من نفسنا نهتم في الآخرين، نهتم بتفكيرهم، نهتم بمشاعرهم؟
1: شوف أخي عدنان، أنا بوجهة نظري أن المفترض أن يكون هذا أسلوب حياة معنا. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون صاحب معنى، صاحب قيمة، وصاحب كلمة طيبة، وصاحب تقدير، هو أصلاً بحد ذاته إنسان معطي ومؤثر بشكل إيجابي، كأنك تحمل النور في إيدك وتقدمه للآخرين بشكل سبحان الله ساحر كذي، فاهمني كيف؟
0: نعم.
1: كلنا نحتاج للكلمة الطيبة، كلنا نحتاج للاهتمام، كلنا نحتاج للجمال والذوق، لأن هذا يعتبر جمال نفسك اللي يعكس عليه أخلاقك وأسلوبك ورقيك ونظرتك والنضج اللي أنت فيه وتقدمه لي. مستحيل الإنسان إذا إذا إذا إذا كان ما يقدر هذا الشيء، مستحيل بيكون له وهج وبيكون له تأثير على الآخرين بشكل إيجابي. إحنا كلنا محتاجين لبعض،
0: نعم.
1: كلنا نحتاج للكلمة الطيبة، نحتاج لأسلوب الطيب، نحتاج للرقي، نحتاج إن نحن أول شيء، لأن هذا الشيء يغذي نفوسنا. لما أنا يكون عندي أسلوب طيب معاكم وعلى الآخرين مع الأقربون والبعيدين، أكيد راح هذا الشيء ينعكس عليه أخي عدنان بشكل إيجابي، وراح ينعكس عليكم على الآخرين بشكل إيجابي. هذا أعتقد أن المفروض يكون أسلوب حياة معنا.
0: نعم جميل. يعني اللي يفكر في نفسه أكثر من الآخرين هل يعتبر شخص أناني ولا لا؟ في بعض الأحيان نحن محتاجين نفكر في نفسنا في بعض الأمور.
1: لا لا ضروري أن نكون نوازن أمورنا، يعني إحنا نعطي الناس حقهم، لكن لازم يكون عندك أنت أسلوب يعني أو طريقة أو يعني خصوصية لنفسك، أنك أنت تحمل نفسك بطريقة. يقول لك الله سبحانه، إحنا دائما لا كلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الإنسان لازم يتوازن، التوازن في الحياة هذه شيء مهم، لكن أنك أنت تكون بأسلوب راقي، وأنك أنت تقدم للآخرين وقت ما أنت تقدر تقدم لهم العون والكلمة الطيبة، هذه حتى الكلمة الطيبة ترى ما تكلفنا شيء، لكن إن يعطي نفسي حقها هذا واجب علي.
0: نعم.
1: لازم أهتم بنفسي لكن ما أكون أناني.
0: جميل جميل.
1: ما أكون أناني، يعني
0: الواحد يبتعد عن أنانية النفس. يعني
1: عليك نور، فرق بين أهتم بنفسي وفرق بين أكون أناني، لأن هناك في خطوط أنا لازم أعرفها. وبعدين شوف، التصالح مع النفس والسلام الداخلي للإنسان هو المعيار الحقيقي لكل شيء. لما أنت تعيش وصلت المعلومة أخوي؟
0: نعم نعم واضح.
1: جزاك الله خير.
0: جميل يا سعيد، وعساك سعيد دائما، وسعيد
1: أنت
0: جدا
1: أجمل
0: بتواصلك معنا.
1: والله أنا أسعد وسعيد إني كلمتك. أنا يكفيني دقيقة أكلمك بس مجرد أسمع الصوت الطيب وأشارك الشباب وطاقم إذاعة الشباب في البرنامج، والله إني أعتبره مكسب يوم كامل يكون له طاقة إيجابية لي.
0: كلهم يسلموا عليك، ونحن سعيدين جدا نسمع صوتك، وإن
1: شكرا.
0: شاء الله دائما كذا تشاركنا يا سعيد، دائما
1: إن شاء الله
0: نسمع
1: إن
0: صوتك
1: شاء
0: على
1: الله.
0: خير.
1: شكرا الله وأمتن له إني كلمتكم. شكرا لك
0: الله
1: عدنان
0: يحفظك
1: على
0: يا رب.
1: أسلوبك الراقي. على
0: تسلم يا
1: فكرة يعني
0: أخوي.
1: قبل أن نتبند أقول لك أنت انعكاس لنا في خير واللي تقدمه لنا. شكرا لك.
0: الله
1: شكرا لك.
0: يسلمك، شكرا
1: شكرا
0: لكم،
1: لكم
0: شكرا
1: جميعا. شكرا لكم
0: لتواصلكم،
1: جميعا.
0: حفظك الله. شكرا، رح لفاصل بنرجع لكم، نرجع نتواصل بين محطة ومحطة من محطات هذا المساء، نتجول في صفحات استوديو 5. حياكم الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب FM.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا. نفذت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الرياضة النسائية بالتعاون مع متحف بيت الزبير صباح اليوم فعالية رحلة عبر الزمن، رحلة عبر الحواس، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الرياضي لكبار السن للنساء حركتك بركة، بمشاركة من عدد كبير جدا من فئة كبار السن من النساء. طبعا رحلة عبر الزمن، رحلة عبر الحواس، هي فعالية جمعت بين الحركة والتفاعل واستحضار الذاكرة. رح نتعرف على إن شاء الله هذه الفعالية التي كانت صباح اليوم ضمن أيضا برنامج حركتك بركة ضمن البرنامج الرياضي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في الفترة الماضية، والفعالية تأكيد مستمرة من خلال أيضا الأيام التعاون المشاركات المجتمعية. ولكن دائرة الرياضة النسائية أيضا شاركت بيت الزبير بهذه الفعالية بعنوان رحلة عبر الزمن، بتكلمنا بتفاصيلها إن شاء الله الأستاذة سعاد السلطي منورتنا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة سعاد، ونرحب فيك عبر أثير إذاعة الشباب.
1: أهلين أخي عدنان، مرحبا بك، مساء الخير على الجميع، مساء الخير على المستمعين الكرام، حيا وسهلا فيكم.
0: يا مرحبا وسهلا. خلينا نتعرف اليوم إن شاء الله عن الفعالية بداية على برنامج رحلة عبر الزمن، وفي صباح اليوم كانت هناك الكثير من الفعاليات، الكثير من المشاركات أيضا من أمهاتنا وكبار السن أيضا من جداتنا في برنامج حركتك بركة، ولكن سميتوا العنوان رحلة عبر الزمن. ليه سميتوا هذا العنوان؟
1: والله رحلة عبر الزمن جاءت، يعني هي رحلة عبر الزمن، رحلة عبر الحواس، هي تجربة يعني جميلة، ثم مثلا ناخذ يعني كبار السن في رحلة مختلفة، رحلة ما فقط تعتمد فقط على زيارة المكان اللي هو المتحف، وإنما كانت تعيد لهم هذه الرحلة تفاصيل وذكريات عاشوها في الماضي. نريد من خلال هذه الرحلة نفتح صفحات الذاكرة العمانية طبعا الجميلة التي تزخر بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة، تفاصيل الحياة القديمة السابقة، أيام الدراسة والكتاتيب والبحر والأسواق والحرف التقليدية بالعادات والتقاليد اللي طبعا المجتمع العماني يزخر فيها، وصولا إلى ذكريات أصلا خصصناها في مسقط ومطرح في الماضي. أجمل ما فيها الرحلة أن كبار السن لم يكونوا أصلا هم مجرد أصلا مشاركين أو مشاركات فقط، بل كانوا جزء أساسي أصلا من هذه الرحلة أو هذه الحكاية كما سميناها، هم لأنهم هم أصلا أصحاب الذاكرة والتجربة، ونحن اليوم نستمع ونتعلم منهم.
0: نعم جميل. الهدف من البرنامج في استحضار الماضي أستاذة سعاد؟
1: الهدف هذا يعني أنه يعني نعود بالمشاركات أو جداتنا أمهاتنا إلى الماضي، إلى الزمن الجميل، نجعل الماضي حاضر في قلوبهم، لأن هذه التفاصيل الصغيرة هو عاشوها أجدادنا وآبائنا. طبعا الجيل هذا الجديد يعني ما يعرف هذه العادات أو التقاليد اللي كانوا عايشينها أجدادنا في السابق إلا من خلال صور أو الحكايات اللي يحكوهم إياها أبائنا والأجداد، بينما كبار السن هذه عاشوا هذه التجارب بتفاصيلها بكل مشاعرهم بوجدانهم. فأردنا اليوم نقول لهم أن ذاكرتكم مهمة، تجاربكم جزء من تاريخنا، حقيقياتكم تستحق يعني أن نسمع لها، وفي نفس الوقت ريت أن نربط يعني الجيل الجديد، الجيل يعني الجيل القديم مع الجيل الجديد، حتى يتعرف على ماضيه من خلال الأشخاص اللي عاشوا هذه التجارب من خلال كبار السن، بحيث أنهم يشعرون بأنهم هذه

0: ذكرياتهم اللي يحملونها وخبرات ما زالت يعني لها قيمة في مجتمعنا.
1: نعم جميل. كيف جاءت مشاركة النساء من كبار السن في برنامج حركتك بركة ومن خلال هذا البرنامج أيضا؟
0: من خلال جاءت هذه المشاركة نساء من فئات كبار السن اللي هم طبعا نحن استهدفنا اللي هم الكبار من 55 سنة فما فوق ضمن حركتك بركة. طبعا هذا البرنامج كان بدأ من شهر مايو وإن شاء الله بيكون الختام 1 أكتوبر اللي هو بيكون فيه الحفل السنوي للاحتفال بيوم المسن العالمي. إيمانا بأن النشاط والحركة يعني ليس لها عمر محدد وأن هذه الفئة تستحق منا الكثير بحيث أنها نراعي نحن احتياجاتها وهيش الاهتمامات ونمنحها فرصة للاستمرار في العطاء والتفاعل والمشاركة في المجتمع. برنامج حركتك بركة جاء يعني يكون مساحة متكاملة لهؤلاء كبار السن لهذه الفئة، تجمع بين النشاط البدني والترفيهي والثقافي والتواصل المجتمعي وتنشيط الذاكرة والإبداع. لأن يعني هذه البرامج ليست إنها برامج يعني مجتمعية، يعني هذا البرنامج ليس مجرد برنامج رياضي بالمعنى التقليدي. حركتك بركة يعني نحن خصصنا لاهتم بكبار السن ليس فقط بالجانب الرياضي والحركي، وإنما يعني يكون أبعد من ذلك من خلال الجانب الاجتماعي والنفسي والثقافي. ومن هنا جاءت فكرة أن تكون هناك أنشطة يعني تتجاوز الرياضات التقليدية اللي نحن متعودين عليها تكون في الصالات وكذا، بحيث تمنح هذه الفئة فرصة للحركة والتفاعل والالتقاء والاستعادة الذاكرة.
1: نعم جميل واضح. طيب اليوم بالتحديد كيف تفاعل المشاركات من أمهاتنا جداتنا في هذا البرنامج بالتحديد في بيت الزبير؟ أستاذة سعاد لو نوضح أيضا المشهد من خلال وجودك في الصباح هذا اليوم.
0: والله أنا يعني
1: بإيش
0: أول
1: بدأتوا
0: شيء
1: وين انطلقتوا؟ إيش كانت المواضيع اللي طرحت؟
0: نعم طبعا كان العدد كبير بنسبة كبيرة فوق 100 مشاركة، وسعدنا صراحة هذا العدد المتميز من أمهات وجداتنا. يعني نحن حرصنا أن تكون الرحلة تفاعلية، ليس مجرد أن يعني يتقولوا في المعرض ويشوفوا الأشياء الموجودة، لكن كنا يعني نعتمد على أن يكونوا جميع الحواس، أساس كذا نحن سميناها رحلة عبر الحواس أو رحلة عبر الزمن. يعني أن المشاركات يستحضر جميع الحواس من خلال اللمس، من خلال النظر، من خلال الشم والإحساس، وهذه يعني تجعل التجربة أكثر قربا وارتباط يعني بالذكرياتهم هم. من خلال الجولة في بيت الباغ كانت هناك مجموعة من العروض الحية والتجارب التفاعلية التي يعني المشاركات استمتعا بجميع تفاصيلها من الحياة العمانية القديمة مثل صناعة البخور والعطور والتعرف على الحرف اليدوية التقليدية وصناعة أيضا الخشبية والنحت والتطريز وغيرها من الحرف التي كانت يعني الأمهات جزء من حياتهم اليومية. وكان يعني من الجميل المشاركات يعني ما يكتفى بس بالمشاهدة، إنما عشان يعني التجربة من نفسه بحيث إنه يشاهدن ويسألن ويعرفن طريقة العمل وكذا ويقول أيوة نحن كنا كذا نسوي وكذا، يعني هم عندهم إلمام جميل. لكن هذا العروض الحية اللي هم شاهدوها في المتحف يعني عادت لهم الذكريات والشعور الجميل اللي كان يعني في السابق. أظن من يعني من أجمل اللحظات اللي هي كانت جلسة من ذاكرة الماضي، هذه فتحنا فيها نقاش حوار للأمهات للحديث عن التجارب اللي كانت موجودة في الحياة القديمة. طبعا كانت كل أم أو كل جدة كانت عندها قصة جميلة تذكرها وتسردها بجميع تفاصيلها. الجميل أن هذه الذكريات لم تكن يعني مجرد بس كلام، لكن هي مرتبطة برائحة أو صوت أو مكان أو موقف. كانت المشاعر صراحة جدا جميلة والضحكات والحنين حتى الدموع يعني من الجدات واللي ما استمتعنا نحن كيعني جيل جديد عايش، حسينا عايشنا الواقع الماضي بالحاضر. يعني ما شاء الله كانت تجربة جدا جميلة، وبعدها الأمهات التقطن الصور في المتحف، وهذه كانت يعني الرحلة بجميع تفاصيلها.
1: جميل. الفعالية التفاعلية التي أيضا شارك بها النساء من فئة كبار السن اليوم بالنسبة للفعاليات التفاعلية أيضا، وإيش اللي أجمل ما خرجتوا فيه في هذه الرحلة لهذا اليوم؟
0: أجمل ما خرجنا، يعني أنا أعتقد أن أجمل ما خرجنا به هو أن الذاكرة لا تعرف عمر. رأينا أن نساء كبيرات في السن يستعلن حماسهن وابتسامتهن الجميلة عندما يتحدثن عن الماضي، وشعرنا أن نحن الذكريات الجميلة تمنح يعني الإنسان نوع من الطاقة لا يعني لا تقل أهمية عن الحركة والنشاط. يعني نحن كل برامجنا حركية ورياضية، لكن هذه الأشياء كانت تلامس واقع الأمهات، تلامس واقع الجدات، كانت قريبة يعني من قلوبهم. أيضا اكتشفنا أن كبار السن ليس فقط أنهم فقط نقدم لهم نحن لهم برامج، بل هم مصدر أصلا للحكاية والمعرفة والخبرات، ويعني ونحن بحاجة أن نستمع منهم أكثر يعني.
1: جميل. البرنامج بيكون مكمل خلال الأيام القادمة إلى يوم الاحتفال بيوم كبار السن.
0: أيوة نحن هذه الفترة الثالثة اختمناها في بيت الزبير، إن شاء الله بتكون في فترة رابعة بيكون شهر سبتمبر اللي هم بيكون يومين، وإن شاء الله الختام البرنامج كله بيكون 1 أكتوبر مثل ما خبرتك إنه بيكون احتفال بالمسن.
1: نعم. إنزين عملية اختيار مثلا الأمهات اللي شاركوا في هذه الفعالية في هذه الرياضة أيضا، كيف يتم اختيارهم؟ هل هناك رابط؟ هل هناك مشاركة؟ ولا الأبناء يشاركوهم في هذا البرنامج؟
0: لا، هو طريقة الاشتراك عن طريق رابط، ونفس الشيء نحن يتم فيه التواصل عن طريق الجمعيات المرأة العمانية بمحافظة مسقط، ونفس الشيء جمعيات إحسان التابعة للمعبيلة وبركة.
1: نعم جميل. يعني هناك تعاون من وزارة الثقافة والرياضة والشباب مع الجمعيات وجمعية نعم. المرأة العمانية أيضا في مختلف نعم. ولايات ومحافظات السلطنة، صحيح؟
0: محافظة مسقط اختصرنا نحن، هذه تكون مبدئيا لمحافظة مسقط. نعم. إن شاء الله بتكون في انطلاقات قادمة في المحافظات الأخرى
1: إن شاء الله. بإذن الله نتمنى لكم التوفيق. سعيدين جدا أكيد بما سردتيها اليوم من هذه الفعالية الجميلة أيضا لأمهاتنا وجداتنا لفئات كبار السن، ومن خلال أيضا الدعم المستمر، المتابعة أيضا في الجانب الرياضي، صحتهم، استحضار الماضي، يكون عشان يكون تركيزهم أكثر قوي وأيضا يشاركوا المجتمع. نتمنى مثل هذه البرامج أن تكون مستمرة بشكل مستمر أستاذة سعاد خلال المرحلة المقبلة.
0: إن شاء الله إن شاء الله، نحن هذا واجبنا وهذا قليل حقهم لهذه الفئة يعني اللي نحن المفروض أن نكون أكثر وأكثر نعمل لهم برامج وهم جزء من هذا الجزء من المجتمع. أشكرك أخي أدنان، وأشكر طبعا الشكر الجزيل لإدارة متحف بيت الزبير اللي هم استضافوا اليوم لهذا البرنامج، نشكرهم على كرم الضيافة حسن الاستقبال وعلى هذا البرنامج الجميل والممتع الذي قدم لأمهاتنا وأخواتنا من كبار السن. أخص بالشكر للأستاذ أحمد القاضي والأستاذ عمر المعمري والأستاذ فهد الحسيني اللي كانوا معنا في خلال هذه البرنامج، جميع موظفين متحف بيت الزبير على جهودهم الكبيرة وحرصهم على تقديم تجربة مميزة أثرت هذه الرحلة وسعدت المشاركات طلع المشاركات يعني الرسائل كمية الرسائل اللي توصلنا. شكرا، سعدتونا، نحن صراحة منبهرين ومبسوطين من كمية الرسائل، الشكر اللي توصلنا من الأمهات والجدات.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ سعاد السلطي، أخصائية نشاط رياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخي عدنان، شكرا، وشكرا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع.
1: مستمعينا أهلا بكم وأهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم معنا. أكيد تاريخ 28 أغسطس انتشر السؤال الأهم، هل أنت تفكر وتهتم بالآخرين أكثر من نفسك، نعم أم لا، ولماذا بالتحديد؟ فكانت الإجابات متفاوتة من شخص آخر.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. شكرا لتفاعلكم معنا عن طريق رقم الواتساب على 7244200. تحية مسائية لكم جميعا، يا هلا بكل الأصدقاء. شكرا أيضا للأحبة وتحديدا أيضا للأخت فاطمة عيد المحروقي أم غيث، تقول عام دراسيا جديدا يملأه التوفيق والبركة بالروح الطيبة والقيم السليمة والمبادئ الصحيحة والقدوات الإيجابية وتفعيل الهمة والمهنة الصالحة والقيادة المتميزة الملهمة والمدركة لأهمية قيادة دفة منظومة متكاملة من التعليم لتعليم جيد لأبنائنا ولأبناء هذا الوطن الغالي، ومستقبل مشرق لهم قادرين إن شاء الله على مواكبة العالم. مساء الخير، مساء العطاء، ومساء عام دراسي بإذن الله يحمل الخير لأبنائنا الطلبة. عندنا رسالة من خالد بن سليمان العاصمي لكل معلم ومعلمة، إذا رزقك الله تعليم الناس فهذه هي رسالة، أن يبارك لك في علمك وعملك وفي تلاميذك بإذن الله. حاول قدر الإمكان أن تبقى مع مستقبلك ومستقبلهم الحقيقي، كن معهم صديق ومعلم، فكم من معلم صنع طالبا نفع الله به أمام الكثير من المصاعب. اللهم اجعلنا نورا يفيض بإشراقه. وتحية مسائية للجميع، عودا حميدا لكل أصحاب الأثر الطيب، لكل معلم ومعلمة. خالد بن سليمان العاصمي يمسي عليكم بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك. أبو منصور البلوشي يقول تحية مسائية لطاقم البرنامج جميع المستمعين، سلام النصيرة. سلام أبو منصور، يمسي عليكم بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين جدا بتواصلك معنا. 7244200، سعيدين جدا أيضا بتواصلكم، سعيدين جدا بمشاركتكم. على السريع بنروح أيضا لهذه الدراسة التي تقول شاي الشمس مشروب بارد تصنعه حرارة الصيف. كيف هذا المشروب شاي الشمس؟ كذا العنوان يعني شاي الشمس. هذا ما لفت انتباهي بشكل كبير جدا لقراءة هذا الخبر. بالنسبة لكثيرين منا لا يرتبط تناول الشاي بوقت محدد من اليوم، يكفي أن تغلي الماء وتضع الشاي ثم تنتظر دقائق قليلة ليصبح الكوب الساخن جاهز. مشروب يرافق الصباح، جلسات المساء، الزيارات العائلية، زيارة الأصدقاء، وحتى لحظات الاستراحة في منتصف يوم طويل. لكن شاي الشمس يكسر تلك القاعدة إذا لا يمكن تناوله سوى في فصل الصيف وفي فترة معينة من اليوم، ويقدم باردا مع بعض الإضافات. هذه الدراسة تقول أنه يختلف في طريقة تحضير هذا الشاي المثلج التقليدي، فبدلا من غلي الماء على النار ثم تبريده ساعات، تقوم الشمس بجزء من المهمة فتتحول أشعتها إلى مصدر حرارة طبيعي وبطيء يستخلص نكهة الشاي تدريجيا. الفكرة ليست جديدة في الأساس، فقد عرفت في المطابخ الأمريكية منذ عقود، لكنها تعود للظهور من جديد كل صيف على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الطهي، وكأنها اكتشاف جديد. وصفة لا تحتاج إلى أكثر من الشمس، الطريقة أبسط مما قد يبدو، فهي لا تحتاج إلى خطوات معقدة. يكفي وضع كياس من الشاي أو أوراقه في وعاء زجاجي نظيف مملوء بالماء وتغطيته وتركه تحت أشعة الشمس المباشرة لنحو 3 إلى 5 ساعات بحسب درجات الحرارة ودرجة تركيز النكهة المطلوبة. وخلال هذه المدة يسخن الماء تدريجيا، فتنتقل إليه نكهة الشاي ببطء قبل أن يوضع الوعاء في الثلاجة ويقدم المشروب باردا مع الثلج، وبهذا السبب سموه شاي الشمس. وخلال هذه المدة يسخن الماء تدريجيا وبعدين يقدم بشكل بارد بعد ما يوضعوه يوضع الوعاء في الثلاجة يقدم المشروب باردا مع الثلج. وتكمن جاذبية هذه الطريقة في أنها تختصر خطوات إعداد الشاي البارد التقليدية، فلا حاجة لغلي الماء ثم الانتظار حتى يبرد، بل تقوم الشمس بالتسخين التدريجي، ويمنح الوقت أوراق الشاي فرصة لإطلاق نكهاتها في الماء. لماذا يختلف مذاقه عن الشاي المثلج التقليدي؟ الفرق بين الطريقتين طبعا لا يقتصر على مصدر الحرارة، بل يتمثل أيضا في مذاق الشاي. فالماء الساخن يستخلص مركبات النكهة بشكل سريع جدا، بينما يعتمد شاي الشمس على نقع أبطأ يمتد ساعات، ما قد يمنح مذاقا أخف وأكثر نعومة وأقل مرارة. وتصف طبعا رالي ووفورد منسقة الطعام ومطورة الوصفات في موقع مارتن ستيور هيلث الأمريكية أن هذا النوع بالتحديد من الماء والشاي هو أكثر اعتدالا لورقة الشاي المثلج المحضر بالطريقة الساخنة، ومع ذلك لا توجد نتيجة ثابتة إذا تتأثر النكهة بنوع الشاي وعدد الأكياس ومدة النقع ودرجة الحرارة وحرارة الجو. ويظل الشاي الأسود خيارا شاسعا مع إمكانية تجربة الأخضر الشاي بالأعشاب. وفي النهاية لا يتعلق الأمر بأيهما أفضل، وإنما بالمذاق الذي يفضله كل شخص. يعني في ناس تحب المذاق غير مذاق الشاي، نضيف عليه مثلا أعشاب معينة أو تكون تجربة شاي بنكهة مختلفة. رغم أيضا بساطة التحضير شاي الشمس، فإن هذه الطريقة تستحق التوقف عند جانب آخر لا يقل أهمية عن النكهة وسلامة الغذاء. فمن المفترض أنكم تشوفوا أيضا صحة هذا الشاي، ولا تترك الوعاء تحت الشمس أكثر من اللزوم، فبمجرد وصول الشاي إلى اللون والنكهة المطلوبين قم بنقله إلى الثلاجة. أما إذا أردت تجنب هذه الظروف تماما، فيبقى تحضير الشاي بالماء المغلي ثم تبريده، أو استخدام طريقة النقع الباردة بوضع الشاي في الماء وحفظه مباشرة في الثلاجة لعدة ساعات، خيارين أكثر تحفظا للحصول على مشروب صيفي بارد وأكثر سلامة وانتعاش بسعرات أقل مع اشتداد طبعا حرارة الجو وتنوع المشروبات المنعشة بين الغازية والعصائر والمثلجات المحلاة. لكن الشاي البارد يقدم خيارا أبسط وأخف، خاصة إذا قدم دون سكر. فالشاي الأسود أو الأخضر غير المحلى منخفض السعرات، ويمكن تحويله بسهولة إلى مشروب صيفي مختلف في كل مرة بإضافة النعناع، القرفة، القرنفل، بعض الأعشاب أثناء التحضير، ثم شرائح الليمون أو قطع الفاكهة عند التقديم، مع إمكانية تحليته بقدر قليل من السكر أو العسل بحسب الذوق. طبعا هذه تجربة قد ممكن يجربها الكثير منكم الآن هو يتابع هذا الخبر. وأكيد هذه الطريقة رايح تحفظ المشروب بنكهة الشاي المألوفة، لكنه يتحول لكوب بارد منعش يمكن تنويع مذاقه بسهولة من دون أن يصبح محملا بالسكر أو محلاه بالسكريات والسعرات الحرارية العالية جدا. وممكن تتناولوا شاي كذا يخليكم تسترخوا، تستمتعوا بأجواء الصيف مع المثلجات ومحبين الشاي البارد، ولكن بدون بسكر عالي وبدون سعرات حرارية عالية. وممكن يعطيكم يعني استرخاء من خلال إضافة القرنفل النعناع مثل ما ذكرنا، أو شرائح من الليمون. نتمنى دائما مزاجكم رايق، واللي محبين استكانة الشاي الساخنة إن شاء الله تكونوا مستمتعين. بس انتبهوا للون الشاي، يعني لا تخلوا واجد غايم، لا تخلوا غامق واقف، لا ما واقف. نزين نروح الأحلام ونرجع لكم. هذا بصوت بلقيس، لكن الأغنية هي لأحلام

0: حياكم الله مستمعين الأحبة، سعيدين جدا بتواصلكم ومتابعتكم المسائية لأثير إذاعة الشباب أف أم في طاولة استوديو 5. الكثير والكثير من صفحات هذا المساء وبداية أسبوع جديد يحمل لكم التنوع بين الموضوعات المسائية عبر الشباب أف أم. نتجه مباشرة لموضوع أيضا جميل جدا، أستاذ إبراهيم النوفلي رئيس صندوق الزكاة سيحدثنا عن إن شاء الله ثقافة الزكاة والوقف، وكيف تصفون أيضا مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الزكاة والصدقات والوقف في ولاية المصنعة. ونحن نرحب بك عبر أثير إذاعة الشباب أستاذ إبراهيم، حدثنا عن لجنة الزكاة بولاية المصنعة وما الدور الذي تقوم به لجنة الزكاة في خدمة المجتمع.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم أستاذ بدر، أسعد الله ومساءكم بكل خير وأحييكم أولا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. أستاذ بدر، كما لا يخفى عليك أن لجنة الزكاة لها دور كبير في المجتمع من حيث الدور الاجتماعي ومن حيث الدور التوعوي ومن حيث حتى الدور الاقتصادي. ولجنة الزكاة هي حلقة الوصل بين المزكي وبين الفقير والمتعسف، لذلك لها دور كبير جدا جدا في هذا الأمر، وهي الجسر الذي يربط بين هذه الشرائح.
0: نعم جميل، نحن سعيدين جدا أكيد بتواصلك معنا أستاذ إبراهيم النوفلي وحديثنا حول هذا الموضوع وهذا الجانب. دعنا نتحدث عن أيضا أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها اللجنة للأسر المستحقة بولاية المصنعة بالتحديد.
1: نعم أستاذ بدر، للجنة الزكاة مشاريع عديدة، منها مشاريع موسمية ومنها مشاريع مستمرة دائما مثل مشاريع التمكين التي تكون لتوفير فرص عمل للأسر المتعسفة والمسجلة في لجنة الزكاة. هذه الأسر تنتقل من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج.
0: نعم.
1: وهناك لدينا مثلا يعني سلة رمضانية، ولدينا كسوة عيد الفطر وكسوة عيد الأضحى، ولدينا كذلك مشاريع التمكين لأبناء الأسر المتعسفة المسجلة معنا، منهم الذين مسجل يعني يدرسون في الجامعات. تقوم لجنة الزكاة بدعم مالي لهؤلاء الأبناء من طلبة وطالبات، ولله الحمد والمنة يعني المشروع مستمر والنتائج جميلة جدا يعني.
0: نعم، أنا سعيد جدا أكيد بحديثك وتعاون أيضا المجتمع في هذا الجانب بشكل مستمر، وهناك الكثير أيضا من خلال ما تقدمونه في لجنة الزكاة بولاية المصنعة والدور المهم والتكافل الاجتماعي والمجتمعي وأيضا الدور التي تقوم به لجنة الزكاة بالولاية. دعنا أيضا نركز على أيضا دور اللجنة على حصر الأسر المستحقة والتأكد من وصول الزكاة والصدقات إلى مستحقيها من خلال هذا الجانب، لو نتحدث عن هذا الجانب أيضا بشكل أكثر توضيحا أيضا للمستمع الكريم.
1: نعم أستاذ عدنان، بالنسبة لهذه نسميه نحن دور تنظيمي.
0: نعم.
1: التي تقوم به لجنة الزكاة لحصر وتسجيل الأسر المستحقة في لجنة الزكاة، المستحقة للزكاة، مستحقة للصدقات، مستحقة لجميع المشاريع.
0: نعم.
1: التي تقوم بها لجنة الزكاة. هذه الأسر تمر على عدة مراحل أو فلاتر، منها أولا يوجد لدينا باحثين في كل منطقة في ولاية المصنعة. مثلا نحن لدينا في ولاية المصنعة تقريبا 27 قرية.
0: نعم.
1: في كل قرية 3 باحثين وباحثين موجودين في تلك القرية، هم الذين يقومون بجلب هذه الأسر إلى لجنة، إلى مكتب لجنة الزكاة. تقوم لجنة الزكاة بإدخال بيانات هذه الأسرة في النظام الموجود معهم. يقوم هذا النظام بفرز هذه الحالة مباشرة، هل هي حالة مستحقة أولا، وهل هي هذه الحالة يعني معسرة حرجة أم متوسطة أم لا. فبعد ذلك تقوم لجنة التدقيق بالتدقيق على الأوراق والثبوتيات التي أتى بها البعض من أجل هذه الحالة. إذا كانت هذه الحالة تستحق فمباشرة يتم إدراجها في البرنامج. أما إذا كانت غير مستحقة يتم الرد عليها بأنك غير مستحقة لهذه البرامج.
0: نعم جميل. ننتقل للمحور الثاني بالتحديد وهو ثقافة الزكاة والوقف، وكيف تصفون مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الزكاة والصدقات وتحديدا الوقف في ولاية المصنعة في الوقت الراهن؟
1: لله الحمد والمنة الوعي كبير جدا جدا معنا في ولاية المصنعة، وهذا ليس بغريب على أبناء السلطنة، هم كالجسد الواحد دائما إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والثمار الآن نجنيها من هذا الوعي أستاذ عدنان.
0: نعم.
1: الوقف الخير الأول والآن الوقف الخير الثاني، ولدينا كذلك محلات، ويقوم الناس بإيقاف محلات تجارية وإيقاف أراضي تجارية وإيقاف حتى مزارع. في أتتنا امرأة من هنا من ولاية المصنعة وقدمت إلينا مزرعتها، قالت هذه أريدها لوقف الخير، للوقف الخير الثاني مزرعة.
0: نعم ما شاء الله،
1: لله الحمد لله، هذه يدل على الوعي، وهذه الثمار التي نجنيها نحن الآن.
0: نعم، أهمية أيضا أن ينتقل العمل الخيري من المساعدات المباشرة إلى إنشاء مشاريع توفر دخلا مستداما خلال المرحلة المقبلة، أيضا لو نوضح هذه التجربة وأن يكون هذا الدخل مستدام أيضا أستاذ إبراهيم.
1: أستاذ عدنان، لا يخفى عليك توجه الحكومة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه. الحكومة لديها رؤية ونظرة، ولو أخذنا نستمع إلى خطابات صاحب الجلالة لترى يركز تركيز تام على التمكين وعلى الاستدامة. الاستدامة هي النجاح، إذا كان لديك مورد ثابت ودخل ثابت هنا أنت تستطيع أن تستمر في المشاريع التي تقوم بها وتؤدي هذه المشاريع الغاية التي ثم لها، يعني إذا كان لديك مورد ثابت واستدامة المشاريع التي نقوم بها سوف تستمر. لكن إذا كان ليس لديك استدامة وليس لديك مورد ثابت فهنا تكون في صعوبة كبيرة جدا جدا لتغطية المشاريع التي تقوم بها.
0: نعم نعم. طيب مبنى الوقف الخيري الثاني، يعني تستعدون الآن لافتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني في الولاية، وكيف بدأت فكرة المشروع وما الدافع وراء إنشائه أيضا؟
1: كما أوضحت لك سابقا أستاذ عدنان أن خطابات صاحب الجلالة هي نبراس ومنهج نسير عليه، فعندما كانت توجه الحكومة ورؤية 2040 أن الاستدامة هي النجاح شرعت مباشرة لجنة الزكاة في إنشاء هذه المشاريع، وحرص الحكومة على هذا الشيء أنها خصصت أراضي استثمارية للجان الزكاة.
0: نعم.
1: حتى لهذا المبدأ، مبدأ الاستدامة.
0: نعم.
1: إذا كان لدينا استدامة فهنا نحن نسير على الطريق الصحيح، وخصصت الحكومة كذلك 1,000,000 ريال مستحقين زكاة.
0: نعم نعم. ماذا يعني لكم وجود مورد مالي ثابت ومستدام للجنة؟
1: يعني لنا هذا الأمر هو استمرارية لجنة الزكاة في مشاريعها التي وبرامجها التي تقدمها لمستحقي الزكاة، وهذه المشاريع بإذن الله هي التي سوف تنقل هؤلاء المستحقين من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب كيف ستوجهون إيرادات المبنى لخدمة الأسر المستحقة، وهل سيسهم المشروع في زيادة عدد الأسر المستفيدة أو تطوير أيضا يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة لهم؟
1: نعم سيد عدنان، كل ما زادت معك المورد المالي كل ما زاد معك المورد، تزيد معك دائرة الاستحقاق.
0: نعم.
1: إذا كان لديك موارد ثابتة وأموال، هذه الأموال هي سوف تساعدك على إنشاء هذه البرامج وخدمة هؤلاء الناس المستحقين، لذلك سوف تتسع معنا دائرة الاستحقاق. ولكن إذا كانت مواردنا قليلة وليس لدينا مثلا استدامة، وهنا تكون دائرة الاستحقاق معنا أقل، فنقلل من دائرة الاستحقاق.
0: نعم نعم واضح. برأيك ما الفرق بين التبرع الذي ينتهي أثره بانتهاء المساعدة والوقف الذي يستمر أثره لسنوات؟
1: نعم، أستاذ عدنان، مصداقا لحديث المصطفى صلى الله عليه
0: عليه أفضل
1: وسلم،
0: الصلاة والسلام.
1: ومن خلال معناه أن الوقف أثره لا ينقطع أبدا. الوقف هو كالصدقة الجارية
0: نعم
1: التي يكون معينها مستمر، ولكن التبرعات، يعني تبرعات الإنسان سوف يتبرع لك في برنامج برنامجين، ولكن ثم بعد ذلك سوف يقف،
0: نعم
1: ولكن الوقف هو الابن البار للجنة الزكاة.
0: نعم جميل جميل. نتكلم عن الشراكة المجتمعية. هذا المشروع لم يكن ليكتمل دون مساهمة المجتمع. ماذا تقولون لكل من ساهم ودعم هذا المشروع بالتحديد؟
1: نقول لأهل الخير ولتجار الآخرة، صدقاتكم هي معين دفاق لا ينقطع أبدا، وأجركم موصول والدعوات واصلة لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. فأوصيهم بالتعاون والتكاتف، نحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بتعاوننا بتلاحمنا نصل إلى الهدف ونصل إلى الغاية.
0: جميل. الطموح الذين يعني الذي يعني تحاولون أن تسعون إلى تحقيقه في المرحلة القادمة في مجال العمل الخيري بولاية المصنعة. أستاذ إبراهيم، أيضا قبل الختام لو نتحدث عن الطموح بإذن الله.
1: أستاذ عدنان، طموحني أن نصل إلى الاكتفاء من خلال المباني والأوقاف الموجودة معني لخدمة مستحقي الزكاة واستمرارية البرامج الموجودة معنا.
0: نعم.
1: بإذن الله، ونحن نسعى إلى الآن إلى استثمار الثالث من خلال الأرض الاستثمارية التي منحت للجنة الزكاة من قبل الحكومة.
0: نعم جميل. الرسالة التي توجهها للأسر المستحقة، للمتبرعين، لأبناء ولاية المصنعة، ماذا توجه من رسالة أستاذ إبراهيم النوفلي؟
1: أقول للأسر المستحقة معنا، أنتم لستم عبئا علينا، أنتم لستم عبئا علينا، ولكن بإذن الله أنتم أمانة في أعناقنا. وبالنسبة لأهل الخير، أقول لهم بالتعاون بالتكاتف بالتلاحم نصل إلى الهدف والغاية المنشودة من هذه الأوقاف ومن هذه البرامج. وكما ذكرت سابقا، نحن كالجسد الواحد، وليس بغريب على أبناء السلطنة أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
0: نعم. كيف يمكن أستاذ إبراهيم، لو نتحدث عن القطاع الخاص أيضا ودوره وأصحاب المؤسسات التجارية، رجال الأعمال، أن يكونوا شركاء في مشاريع الوقفة القادمة أيضا؟
1: نعم أستاذ عدنان، لله الحمد والمنة، معنا في ولاية المصنعة مجرد ما شرعنا في الفكرة وإنشاء الخرائط للمبنى الخير الثاني، تواصلنا مع الشركات والمؤسسات الموجودة معنا في ولاية المصنع ولدينا، ووجدنا تجاوب كبير جدا جدا جدا من هذه الشركات.
0: نعم.
1: منهم شركات الخرسانات، تم يعني صبيات والقواعد للمبنى الخير حملت من قبل المؤسسات، مصانع الطابوق يعني تبرعت بالطابوق كامل المبنى الخيري، الإسمنت، تكاتف يعني ما شاء الله قوي جدا بين هذه المؤسسات لبناء هذا الوقف الخيري الثاني، ولله الحمد والمنة هذه الثمرة الآن، غدا بإذن الله افتتاح هذا المبنى.
0: نعم. الرسالة التي توجهونها لأفراد المجتمع حول أهمية دعم الأوقاف الخيرية، وخاصة الجيل يعني الآن من يتابعنا، جيل اللي يتابع قد تشغله كثير من أمور الحياة، المنصات، متغيرات الحياة، الأفكار التي قد تكون دخيلة أيضا علينا من خلال شبكة الإنترنت، شبكة التواصل الاجتماعي أيضا.
1: أقول لأبناء المجتمع، سيروا على خطى آبائكم وأجدادكم في هذا البلد الطيب، فالوقف هو الأثر الذي تتركه وراءك عندما ترحل من هذه الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلث، ومن بينها الصدقة الجارية، وهذا الوقف هو الصدقة الجارية. فاترك بصمة لك في هذه الحياة، واترك لك أثرا يدركه الناس من بعدك.
0: رسالة أخيرة توجهها للأسر المستحقة، للمتبرعين ولأبناء ولاية المصنعة، ولو نختصر هذه الرسالة أيضا في ختام لقانا معك أستاذ إبراهيم النوفلي، رئيس صندوق الزكاة بولاية المصنعة.
1: أستاذ عدنان، أقول كلمة واحدة: نحن كالجسد الواحد جميعا، من خلال الأسر المتعففة، من المزكين، المتصدقين، نحن كالجسد الواحد، ونبقى دائما كالجسد الواحد. وهذه ليست بغريبة على أبناء السلطنة، فهم دائما كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر بإذن الله.
0: سعيدين جدا بتواصلك أستاذ إبراهيم النوفلي، رئيس صندوق الزكاة بولاية المصنعة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأيضا تحقيق الاستدامة المالية وأثر الوقف خلال المرحلة المقبلة، وأيضا تفاصيل المشروعات القادمة أيضا في صندوق الزكاة بولاية المصنعة. شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل المسائية لهذا اليوم.
1: شكرا جزيلا أستاذ عدنان، لك مني جزيل الشكر والعرفان، وإلى اللقاء بإذن الله.
0: في حفظ الرحمن، شكرا جزيلا. مستمعينا الأحبة، يرفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، ولنعود لما تبقى من صفحات هذا المساء في استوديو 5 عبر أثير الشباب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: حياكم الله مستمعينا، تقبل الله منكم منا ومنكم صالح الأعمال والدعاء. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم في هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شكرا جزيلا لمتابعتكم، شكرا أيضا لتواصلكم المستمر. مكملين معكم الدقائق المتبقية لمشوارنا هذا اليوم. سعيدين جدا أيضا بمشاركة الأصدقاء على رقم الواتساب على 7244200. سعيدين جدا بتواصلكم معنا، نتمنى لكم إن شاء الله مساءات سعيدة، وصول آمن إلى مشاويركم خلال الوقت القادم، ونتمنى لكم التوفيق وتكونوا دائما مثبتين على موجة إذاعة الشباب. تحية مسائية من أصدقاء

البرنامج. شكرا لخالد، يا مرحبا وسهلا فيك يا خالد، سعيدين جدا بتواصلك معنا. نروح إلى أيضا الطقس اليوم وحالة الأجواء هذا المساء، غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع السحب بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل صباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب. الرياح تهب على سواحل البحر عمان رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول لمتغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة، وتكون جنوبية غربية نشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظات الجنوب الشرقية الوسطى وظفار وعلى سواحل بحر العرب. حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وهادئ إلى متوسط الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر. بالنسبة للتحذيرات، البحر هائج الموج على سواحل البحر العرب، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على جبال الحجر، تشكل الضباب على سواحل بحر عمان وأجزاء من سواحل بحر العرب. الرؤية الأفقية جيدة وتنخفض أثناء تشكل الضباب وتصاعد الغبار والأتربة وهطول الأمطار الرعدية. بالنسبة لتوقعات حالة الطقس غدا، غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. نتمنى لكم إن شاء الله أجواء طيبة مسائية في مختلف محافظات ولايات السلطنة، سعيدين جدا أيضا بمتابعتكم. يا مرحبا بأحبابنا وأهلنا في محافظة ظفار، إن شاء الله تكونوا مستمتعين أيضا بأجواء الرذاذ وفعاليات خريف ظفار 2026. لا زالت الفعاليات مستمرة في مختلف المواقع للغد، إن شاء الله تكونوا أيضا مستمتعين، إن شاء الله يكون عندكم جدول هذا المساء أنكم تزوروا عودة الماضي، إذا ما زرتوا أيضا عودة الماضي تتعرفوا على الفعاليات اللي تصاحبكم في خريف ظفار 2026 في عودة الماضي بين البيئة الريفية والحضرية والبدوية، ضمن أيضا الأرث والإيقاعات الظفارية والأرث الظفاري اللي موجود في أغلب الفعاليات والأقسام في فعاليات عودة

قبل الختام نتجه إلى مجموعة من الرسائل التي وردت من المستمعين على رقم الواتساب على 724420009. قطع العلاقات ليس دائما بدافع الكراهية أو الغيرة، أحيانا يكون نتيجة وعي متأخر بأن بعض الأشخاص لا يناسبونك نفسيا، وبعضهم يفتقر إلى الوفاء، بعضهم يستعملك عندما يحتاجك، بعضهم يستنزف طاقتك، وبعضهم يريك وجها ويخفي آخر. الحدود الصحية لا تعني أن تكره الناس، بل أن تعرف من يستحق القرب منك ومن لا يستحقه. مساء الخير للجميع، سليمان بن سعيد العاصمي يقول لكم لا تشعروا بالذنب، لأن بعض الأشخاص إذا ابتعدوا وإذا بعدتهم فليس من واجبك أن تبقى دائما قريبا من إحساسهم مشاعرهم، أو أن بعض الطاقات ترهقك أحيانا ويكون الابتعاد أعلى درجات احترام الذات واحترامك لنفسك. هذه الرسالة من سليمان العاصمي. رسالة أخرى أيضا من علي خاطر النجادي يقول قد تنظر إلى المجتمع ولا تنظر إلى نفسك، تراقب أخطاء الناس وتناقضاتهم، اختياراتهم، طريقة حياتهم، تملك دائما تفسيرا لما يفعلون وما كانوا يفترض أن يفعلوا، لكن كثرة النظر إلى الخارج تصنع وهما بأن الخلل دائما هناك، بينما جزءا كبير مما نراه في المجتمع نحن نمارسه بصورة أو بأخرى، لكن الإنسان بطبيعته أكثر قدرة على اكتشاف تناقض الآخرين من اكتشاف تناقضه الشخصي. لذلك أحيانا لا تحتاج أن تنظر أبعد من الصورة التي أمامك، بل أن تغير زوايا النظر فقط، لأنك في النهاية لست متفرجا على المجتمع، أنت جزءا منه، وما تراه فيك أو فيه قد يكون بعضها انعكاسا لما تراه في نفسك. علي بن خاطر النجادي. هذا على سؤالنا، هل يعني قرأت اليوم العالمي يوم التفكير والاهتمام بالآخرين اللي صادف 28 أغسطس اللي كان في الإجازة الأسبوعية، هل أنت منهم؟ يعني تعطي المشاعر التفكير، تعطي طاقتك أيضا للآخرين، نعم أم لا؟ فكانت الإجابات كذا متفاوتة على رسائل الواتساب على 724420009. القوة تعني أن يكون تركيزك على ما يسعدك وينفعك أكبر من انشغالك بمشكلاتك. مساكم خير وسعادة وسرور. سالم العاصمي يا مرحبا وسهلا يا سالم. تحية من سيف أيضا الجابري، السلام عليكم، أمسي عليك أخوي عدنان وعلى الأخوة المستمعين. حبيت أمسي على أبو منصور من مصيرة وأقول له كيف الأكلات البحرية. تحياتي سيف الجابري، أمسي عليكم. محمد الشهاب، فترة طويلة جدا ما قرأنا رسالتك، عودا حميدا إلى الرسائل. يقول لا تبحث عن حقيقة الآخرين، بل كن أنت حقيقيا معهم. النقاء الذي تبطنه في داخلك سيبقيك دائما سعيدا ومطمئنا، بلا ظنون بلا توقعات، تجعل من توقعاتك سعادة واجعل لحظاتك متعة واطمئنان مع الآخرين. مساكم جميل كجمال قلوبكم. مساء القلوب الطيبة يا محمد الشهاب، شكرا جزيلا لمتابعتك وتواصلك معنا. هذه مجموعة من الرسائل، مجموعة من المحطات في حلقة اليوم. بكرة إن شاء الله بنجتمع في طاولة استوديو 5 مع مجموعة من المحطات المتجددة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإشراف خالد الحجري وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. مساء عليكم بأحلى مساء المنتصر، وأنا عدنان الميمن يودعكم بأحلى وداع إلى الملتقى في أمان الله. نلقاكم بكرة في نفس المكان والزمان والموعد من تمام 5 عصرا إلى 7 مساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معكم كلثم المقبالي، واليوم بحنحدثكم حديث لطيف كذا يلمسنا احنا جميعا. الحديث اليوم بيكون عن الجار وما أدراك ما الجار. من منا ما كان عايش وسط جيران؟ من منا اليوم ما في حوله جيران؟ بس حديثنا عاد ما بيكون عنا احنا، احنا خلاص خضينا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين حقنا في الجيران. اليوم حديثنا بيكون عن أبنائنا، لأن الأبناء ما يتربوا فقط داخل جدران البيت الواحد، وعيهم يتشكل أيضا حتى من البيئة المحيطة فيهم، ومن بينهم الجار. الجار اللي يشارك الأسرة الشارع، ويشاركهم الحارة، يشاركهم المنطقة، يشاركهم اليوميات الصغيرة. لأن مثل ما قال ابن خلدون، الإنسان ابن بيئته. الطفل يلاحظ ويقلد ويتأثر باللي يشوفه ويسمعه. ممكن يكون هذا الجار نموذج إيجابي يعزز هذه القيم عند هذا الطفل، أو ممكن يترك سلوك سلبي يتأثر ويكون له أثر خفي في شخصية الابن، فلا تتهاونوا بهذا الأمر. من هنا كان للجار دور غير مباشر حقيقة، لكن مؤثر جدا في تنشئة الأبناء، سواء سلب أو إيجاب بحسب طبيعة هذه العلاقة وحدودها ومستوى الوعي المجتمعي. أنا لليوم لازلت أذكر جارات أمي، عاشة سليمان، خالو عيدة، خالو عايشة بنت علي، خلو محفوظة، خلو راية، خلو آمنة وغيرهن. اليوم متخيلين لما نصادفهم يذكرونا بطفولتنا، يذكرونا بأحداث يمكن إحنا نفسنا ما نتذكرهم، بس هم يذكروا. أخواننا لا زالوا يتذكروا الجار اللي نصحهم ما يتأخر عن الصلاة. أخواننا لليوم يتذكروا الجار اللي طلب منهم يتقدموا في محضر الرجال عشان يضيفوهم، أو جار مسك يدهم يعلمهم صب القهوة، أو الجار اللي شد على يده يطلب منه يصافحه ويفتح كذا يده بطريقة صحيحة المصافحة. إخواننا لليوم لا زالوا يتأثروا. ليش؟ لليوم لا زالوا يذكروهم. ليش؟ لأن الجار له كان دور. الجار كان له دور. ما أعرف أنا في الوقت الحديث شو اللي نسف هذا الدور تماما. هل زادت حساسيتنا إحنا كأسر من باب إن لا إحنا أنا الوحيد الذي حقي ربي أبنائي، وأنا والبقية أنتوا يعني ولا كأنكم تشوفوا ولا كأنكم تسمعوا؟ أنا اليوم ما جالسة يعني أقول أن لغيرك حق في تربية أبنائك، ولكن وين المشكلة إذا الجار أيضا علم؟ الجار هذا المحب الرائع علم الإبن، نصحه على موضوع الصلاة، يلا يا شباب أذن المغرب صار وقت صلاة. اليوم بعض الأهالي زعلوا، أنت مالك حق أنك تكلم ابني؟ وهذا الأثر ما أثر بسيط، هذا الأثر ما أثر بسيط، لا نتهاون فيه، لا نتهاون فيه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: كم من الجيران كان لهم أثر إيجابي؟ وكم من الجيران كان لهم دور في سلوك غرس في طفل؟ ونعم كم من الجيران لهم آثار سلبية، يعني ما نقدر احنا نقول ان ما في، موجودين هذا الجيران. يعني احنا كثير اصبحنا نسمع، او مش كثير علشان ما نعمم الفكرة، بس احنا نسمع عن جار مثلا اشترى ارض وبنى مسكن في منطقة بعيدة لانه ما قدروا يتحملوا تصرفات جار او معاملاتهم لابنائهم. فاليوم احنا كجيران لو نوينا ان وقت خروجنا من بيوتنا ومصادفتنا لابناء الجيران نحتسب هنية لله سبحانه وتعالى اني انا اخلق افكار طيبة عند اولاد الجيران، يشوفوني انا الجار الصالح. يا الله ما تتخيلوا هذا الدور كيف له اثر في اطفالنا. ما تتخيلوا كيف هالدور له أثر في نفوس أطفالنا. ماما الجار الفلاني لما شافني أني أنا متأخر على الصلاة قال لي يلا بسرعة صلي، يلا نروح أنا وأنت. ماما الجار الفلاني لما شافني طحت يعني تعورت، هو اللي يعني جاي ركض وكان مهتم. ماما الجار الفلاني لما قابلته في البقالة قال لي اترك عنك هذا هذا هذا مواد مش صحية فيه، خذ لك هذا هذا أنفع لك. لاحظوا لاحظوا الجار، هذا دور الجار. فأنا حديثي مش حديث إن شو اللي صار قد، لا حتى الحين حتى إحنا حديثنا اليوم حاليا في جيران موجودين فيهم الخير وفيهم البركة. بعض الجيران والله يعني أنا سمعت هذه الكلمة من نساء كبيرات في العمر، قالوا هذا جاري كان مثل أهلي، يعرفوا عني اللي أهلي ما يعرفوه. شيء جميل، شيء رائع، شيء طيب. كم من الأسر، وهذا الأمر أنا شهدت عليه، كم من أسر بكت لما انتقلت لبيت جديد. أنا أذكر كانت امرأة في إحدى القضايا أنا كنت فيها، فنتكلم عن القضية، كانت جدا ثابتة في حديثها لحد ما وصلت أو وصلتنا معلومة إن هي لما انتقلت إلى بيت جديد. أنا يعني بدت هنا تبكي، فأنا سألتها توقعت إنها حنت للبيت القديم، حتى ما كملت لنا يعني الموضوع، لما وصلت لموضوع انتقالها بدت تبكي. فأنا أسألها توقعت إنها حنت للبيت القديم، قالت لي لا، الجيران حنيت لجيراني، حنيت لما يدخلوا يسألوا عني، لما يشوفوا شو ناقص عندي، لما يشوفوا أبنائي. الجيران كانت الجارة تربي أبناء الجارة الأخرى. احنا نقول ما علي، الحدود حلوة علشان يعني تكون الأمور واضحة فيما يخص هذا الأمر، ولكن أيضا لا أنسف دور الجار تماما، لا ننسف دور الجار تماما. الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. متخيلين في سورة النساء، متخيلين إن الله سبحانه وتعالى خص الجار هنا، ذكر الجار هنا. صحيح في تسلسل وبدينا فيه بالوالدين، ولكن وصلنا للجار. من قيمة الجار، من تأثير الجار على الأبناء، من تأثير الجار على يعني جيرانه والناس اللي حوله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، في حديث متفق عليه. فلا نتهاون في قيمتنا كجيران، احنا طالعين ننوي، انا كمرأة او ينوي هذا الرجل، لما اطلع اكون انا قدوة حسنة لأبناء الجيران، اكون قدوة حسنة بزراعة سلوك طيب او بفكرة طيبة. لا نتهاون في اثر هذه الكلمة الطيبة اللي انا ممكن القيها على ابن جيران. فلكل جار يسمعني، قد لا تدرك حقيقة أن هذا تصرف بسيط منك أو كلمة عابرة أو سلوك يومي، ما قد لا تدرك أثر العمق اللي ممكن يزرعه في نفس هذا الطفل، يشوفه ويقتدي فيك. لأن الأبناء يتعلموا من المشاهدة قبل التوجيه، فبيشوفوك، بيشوفوا تصرفاتك، بيشوفوا أفعالك أنت كجار، إحسانك لجيرانك، إحسانك لأهل هذا الطفل. من القدوة قبل النصيحة، كن جار يعزز القيم، لا تهدموا هذه القيم. كن جزء من بيئة آمنة، كونوا جزء من بيئة سليمة، كونوا جزء من حارة، من منطقة رائعة الجيران متكاتفين ومتعاونين فيها. لا تكونوا مصدر قلق، لأن الجار اليوم شريك في تربية جيل كامل حتى دون أن أنت تشعر بهذا الأمر. فكما تحب أن يكون جارك لأبنائك، أرجوكم كونوا أنتم الجيران اللي يتمنوا الآخرين أيضا لأبنائهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

هداك يصنع الفرق فيني.

Santa Ana.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كثر ما اشتقت لك والله أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

أسافر في كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهوى هلبي.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وتجوب بحارا وبحارا،

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة